0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: إلهي بما أنجر لو عبدها لجس يبري الله إخوتا لجس يبري عرش إخوتا يا إلهي كوان أكيتو بخوا پروردگارا أقرتي إما شهيان نبي بوا بلام إما أمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لم زمني فتنا جيان بسر أبين كافران جيهان همو بسر ما نوكوبو نتوا شياطين إنسو جين بسر ما نوكوبو نتوا دي پروردگارا رحمتي خود لو رجا بسر ما نببارن إلهي بما نجرى لو عبداني لو رجا ناوي أن تومار أكري وناوي أن أخوين ريتو ببرزي فضح من مكا لبردم عبدك أنت ممان شكينا لبردم خلائقا چون ليرا قناها كاني أمت شار دوا چون ليرا خيال خرابا كاني أمت شار دوا تو قوري خود لبردم خلائقا بمان شار ويا أكرم الأكرمين إلهي لو رجي بحضوري بيغمبر صلى الله عليه وسلم شاد أبين ممن جرى لو كساني او اندقنا هيان كردوا بيغمبر صلى الله عليه وسلم شر مزاركا لو رجيا من جرى لو عبداني خوشويستي ظلمان صلى الله عليه وسلم لو رجا شانا زيان بيو اكا الهي داوال لأكين برحمتي خود بكرمي خود خوشويستان ودوستان من هرهمو بيك ويا الهي لجر سيبري عرش خوتا يا الهي كومان كروا پروردگارات چون امشوا اوا كوبينوا چون هموان شتيق راي كيشانو ليرا هموماني دس جمع كرد تو قوري خود اول صاحي محشرا بدوري بيغمبر وصلى الله عليه وسلم كومان كر الهي لد أبارينا ولد ألا علينا چون لمشونا برحمتي خود خود لأيما زراندو إما تكرد عبدي شو إما تكرد أواني كشو زندو أكنو أو هر همومان چون أم رحمت بسرا باران دين رحمتي كي قورا بسرمانا ببارينا لويل صاحي محشرا دلمان جمك لخزمتي بيغمبرا صلى الله عليه وسلم كومان كشفاعتي أهمان بخ لقل أو حشر مانك بخوش وستاني أو قبول مانك إلهي أقرشي أم الشاياني خوش وستي أو نبي بلام أو الرؤوف الرحيم شفاعتي أو بقناه كاراني أمتي بيغمبرا صلى الله عليه وسلم تو قوري خود خويا رحمة بزي خود بسر ما نببارنا دعا كان من قبولك يا أكرم الأكرمين خويا دعا كان من قبولك يا رب العالمين خويا دعا كان من قبولك يا أكرم الأكرمين تو قوري خود خويا لقناه دايكو باك من خوشب بخوا پروردگارا اما كم ترخم بوين بران بريان إلى هدا ولي أكين تولي أن خوشب أواني كم مردون أواني كماون خويا عفويا كبو خاتين وجوانا كاني خود يا ربي خويا جان دعوة لي أكين برحمة بزي خود بكرم يخل لأمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم ببورة إلهي داوال لأكين رحمته بزي خل بس مردو كان مانا ببارينا يا رب العالمين تايبد أو مردواني بينا أزن بأكسن لنا قورك أنا أخوي رحمتي خل بس ريانا ببارينا أخوي داوال لأكين بناوي جوان بصفتي برز باسم عظمت أم دعانا من لقبولك
2: قل معي

أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا.

0: دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم

وتحط بها عنا الخطيئات وتقضي بها لنا الحاجات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد وتنفرج بها الكروب.

0: لوي خلق قمراب كم يان قمراب كريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري
1: درود و صلوات و كارك بووي خدا صلوات شد پي بخشي چاكي زورت پي بخشي من صلى علي من أمتي صلاة بلا مخلصا من قلبه هر يشي لم أمتي من اگر درود و صلوات يكن بو بنيري لدلوا بنيت پاشي بو خوا صلى الله عليه بها عشرة خواه يقول ده درود و صلوات ده بخشيته أمروفا وده چاكي بو نسته وده قناه بو سريته وده درجة هر برزي پيدا بخشته درود و صلوات وادكات كسلام و سلامتي خدا بوتم سوگر به خواهي قوله ببيغمري فرمو عليه الصلاة والسلام لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة هر كسي لأمتك صلواتي كتبو بن يريمن ده صلواتي خمي بيبغش ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة هر كسي السلام يكتبو بن يريمن دجا سلامي خومي پیغمبري پیغمبري خوا او درود بخشي به پیغمبر صلى الله عليه وسلم دبيت خاوني درود جبريل دبيت خاوني سلام جبريل عليه السلام جبريل هاوتي پیغمبري خوا من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك من سلمت عليه او صلوات بوتو بنيري منيش صلواتي بودنيرم او سلام اگو بنیر ای پیغمبری خوامی سلامی بو نیرم او یو کار پیروزب که دبیت خواهنی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درودو صلاو بو من بنیر سرزم فرشتکانی خدا لارزو آسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحديث سكيت لا فرمي أخواي قورا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوي أو درود صلوات بو پیغمبرين عليه الصلاة والسلام لي خوش بني خواي دسكوي وكويش لها والله تي پیغمبري خواه زربين زاكانم كدوتا ناردني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أمكار دبيته وكار سرين وهو اللي خوشبوني خدا بوا تيك رأي تاوانا كانت درود الصلوات پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكار قبول بوني دعاء زاكان ما نوق إمام علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونا تو الاخوار راجي راون حتى لقال يا موري نبي موركشي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم لقال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان اللي نوان أرزو أسمان الراجي راون رقي بنادي بشي تسروا حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلواتي لقلنا بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حام لواني صلاتو بستسيلو أنا كان تفسير القرآن في روز بيم وخزمتان بس رزامن دي خواهي قول وهي بادارم اوي عزيز سودي لور بقلن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الله بارزان خواهي قبر سبحانه وتعالى ديار هر لسربابة تحويل قبلة أو آتش لسرتا كيدا باز لرو كردنو باز لرو تي كردن لنواج دا باز لقبلة دكاتن. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. بر بمعنى تاكده واتا تاكو طاعت اوانيه كوا رول مشرق بكن يال رول مغرب ديارا وكو قتمان لوانا كان رابردو كسانك كسانكي سفهاء وكخواي قرناوي لينان سيقول السفهاء من الناس كسانكي قمجا لأهل كتاب ولمنافقين ديانقول لبرتي لكاتك وفتريق لزمان رويان لبيت المقدس بو تيبوا وايلي كردن كوارولا بيت المقدس والجيران بلو كعبي بيروس يتر اعتراضي عند قرب تايبتي جولك كان وحتى وكرويان لبيت المقدس بو جولك كان أملي تشيان هبو بحساب وكروغي أوانا يتر أملي تشيان هبو كوا ليق نزيكن بلان باشا وكوا خواي قور سبحانه وتعالى فرماني ببيغمبر كر صلى الله عليه وسلم رولا كعبي بيروس بكان يتر أوش لبو أوان بو هنزتك لبو بخوان أصلا آماده نبون إيمان و پیغمبر بین صلى الله عليه وسلم إتر أوشيان كرده هنزته شدك و كوا مادم روي لبيت المقدس ورجرا بهيت شوك آمادنين إيمان پيبين و هروها لمقابل اجداء إيمان داران كسانيق لإيمان داران لدواي و كوا زوري پي خوش بو كروي لكعبة پيروز بكري فعلا فخواي قبر سبحانه وتعالى فرماني كروي لكعبة پيروز بكن و تدقيشتن كواتا مادام روي لكعبة پيروز دكن هيز إشكالي چيان نماو كواتا او هنده تواوا بله رو كردن لكعبي بيروز نعمته چي قوربو لسر پیغمبر صلى الله عليه وسلم كزوري پي خوش بو رو لكعبي بيروز بكري لبروي خوشوسترين بقعي لا اخواي قور سبحانه وتعالى خوشوسترين بقعي لا پیغمبر صلى الله عليه وسلم وهروها مسلمانان جدليان خوشا كوا رو لكعبي بيروز كان بلام لقل اوش بر و تاکه و طاعت هموی لوی کونک رای توکو رو لچین داره دکی بله او نعمتی که خواهی گود لگل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لگل ایمان داران کردی تیبای توضیح کردین لبو کعبه پیروز بلام او که مطلوب لبنده او مهیمه او که مطلوب لبنده او مهیمه که واتا وکو خواهی گود سبحانه وتعالی ازده باسی دکا او که خواهی گود لیمان داری دو عقیده چی پخته و هر و عبادت چی پختو و هر و ها معاملاتك و خوروشتك بخته او مهمة او ايك اخوة يقول لبندكاني دويتن ايتر ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب بر تاكا لودانيك و ارو لمشرق دك ارو لمغرب بر تاكا لويداك و او فرماني اخوة يقول زيب زيب كان او فرماني اخوة يقول زيب زيب كان كوا هر كاتك فرماني بيكردن رول مشرق بكن يا رول مغرب رولو جهتي بكن كخوا فرماني بيكردن سبحانه وتعالى كواتا قبلة هر قبليك بك خواي قور فرمان من بيبكا زيبا زي كردني فرماني خواي قور نسبة ببندة وكبندات اللي بخواي قورا زيبا زي كردني فرمانك مهيمة زيبا زي كردني فرمانك مهيمة كواتا وكوزان عند فرمون بر بمعنى تيدي واتهمو خيركان لناو بر زي قايدة بيتوا لويا بابلين مصطلحيك ماناش فراوان لخودا دقري حتى وكو كاتك وبصحراء دقوتري بر لبروي فراوان يقلنا وبيروزكاني خواهي قور سبحانه وتعالى البر البر الرحيم وكو لصورة الطور داهاتي كواتا خواهي قور سبحانه وتعالى يقلنا وبيروزكاني البر وتخاوني فراواني لهمو صفاتي تشيتاك
سبحانه وتعالى لرحمانيتي لمغفرتي لهمو صفات الشتاك خوي قولة أو بري فراوانيه سبحانه وتعالى أو بري تاك كارا لقلب اندكاني سبحانه وتعالى كواتبر بماناي تاكده بماناي همو أو طاعة عبادات نديتا كوا خوي قولة لبنده داواي كرديا إتر بر تاك بنسبة بنده أوانية كوارو لمشرق بكيان لمغرب بلكو بر تاك أوي كوا فرمان كاني خواي قولة زيب زيب كيو أو عقيدة أو عبادة أو خورة وشتك خواه ديوي أود لي بيت زي أو زلوية دفن ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين كوا تاك كم زال بر تاك أوي كوا عقيده چې پخته تبي بیرو باور چې پخته تبي کله دا اشاره به ارکان کان ایمان دک ولكن البر من امن بالله بر تاکل وسر هل ددا کوا کس ایمان بخوابین سبحانه وتعالى ديار کدلین ایمان بالله ایمان به وجود خو سبحانه وتعالى ایمان به پروردگاریتی خو سبحانه وتعالى ایمان به پرستراویتی خو ایمان به اسماء و صفات خو سبحانه وتعالى كواتا إيمانيش وكو تنزارك باسمان كرديا بمعناي فقط تصديقنا بلكو تصديقه كوا يستلزم الإذعان والقبول كواتا تصديقو براز زانينيك كوا لدلو درونوا براستي بزاني وهروها تيلا دوادابي بوي كوا همو أو فرماناني خوايقو للقرآن والسنة كالبو معن هاتيا قبولت بي وهروها ملكتش بي لبوي كواتا إيمان بخوا بوشيوية سبحانه وتعالى من آمن بالله وكو قلت ما بو أركان كان إيمان واليوم الآخر وهو إيمان هنان بروج دوائي كاليرو لتندين زي قايدك لدوائي إيمان بالله إيمان باليوم الآخر ديتن كويج بلغي لسر أهميته قرنجي أو ركنة كحقة تأثير لبيرو باورو لتفكير إنسان دك إيمان بآخرت كواتا كسك وإيماني بآخرته لقل كسك إيماني فينيا لتفكير ولدبير كرنوش ليك زدانا وهروها لقفتار ولكردار ولموقف وهلويستيان ليك زيانا كواتا أيان كحساب آخرة دكاتا همو حساباتك دكا كوا روجه چي لبيشة كفعلا تيدا باداشت وسزادة دريتوا إتر وهروها من آمن بالله واليوم الآخر لوي بيقوتر آخر لبر أوي أو رو دنيايا روجي دواتر لباشي دنيا قيامته وهروا أو روجيك وروجي ديكي لدوها دانا إلوي بيقوت لها آخر والملائكة وهروا إيمان بالرتاك وإيمان بخواب إيمان بروجي دواء بيني إيمان بملائكة بيني أو ملائكتانك وإيمان بيهنان ليكل أركانكاني إيمان إيمان بملائكة يكل أركانكاني إيمان أو فريشتانك وأخواي قولوا وكل لتندين زي إشارات بيكدية كوكل لا حديث صحيح بيغمبر زاهد صلى الله عليه وسلم او فرشتانك ولا نور خلق كراينا او فرشتانك و هريا كولوانا كارش بيراس بيردرا وبا مهم ترينيان وقرنك ترينيان ودا بزانديني وحيا للايان بروردقاره وسبحانه وتعالى لو بيغمبراني اخوا عليهم الصلاة والسلام كوا قوريها مو ملايكة كان زبريلا كوا الروح ايش بيادا قوتري عليه الصلاة والسلام كاو كارا بيروزي بيراس بيردرا وهروها تسندي ملايكتي ديكش كوا بناو دزاين تسندي ملايكتي ديكش كوا ناويان نازن عددين يكزار زورة كوا لنور خلق كراينا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كوا تا بهيت شيوك سربيتي فرماني كاني خواي قولناكن وهروها أو كارانا أنزام دن كوا فرمانيان بيكرا أو ملايكتان كوا دوستي إيمان دارانا نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة كواتا دوست إيمان داران لدنيا ولقيامات باربشتيان دكن بفرماني خواهي قول تأييد إيمان داران دكن وهروها تندين كارو كردوا يديك كخواهي قول باس يعني كردية بهر حال إيمان هنام بملائكة ركنك الأركان كان إيمان نفي كرنوي إيمان بملائكة كواتا نفي كرنوي إنزال وحيا تنك أوان واسطو وسيلا لليوان خواه سبحانه وتعالى قل بيغمبراني عليه الصلاة والسلام إتر إيمان بملائكة يكل أركان كان إيمان كهما دزان كاتك وباز لملائكة ذكري براس إنسان ضلي خوش دبي دزان مخلوقاتي باكن تاكن لنا وبشرج دأجر كسك بعضين بباشي تيبقي بتساشي تيبقي ديشبهيني بملائكة ضلي ملائكة أجر زور زوان بي ديشبهيني بملائكة إتر مخلوقاتي نورانين
خوای گور خلقی کردینه کاریان پی راس پاردیه دوستی ایمان دارانن لگلیانن لدنیا و لقیامت والملائکه والکتاب وهروها ایمان هنان کات لازمی بر تاکا کوا اوی با بکلچی بنده ده و فرمانی پیکره ایمانی پیبینو بکلچی دیتنو پیوست ایمان پیبینی ایمان هنان لدوای خوا سبحانه وتعالی لدوای یوم الاخر لدوای ملائکت ایمان بکتابکان خوا سبحانه وتعالی ایمان بکتابکان کوا اوی با بکلچی بنده ده و فرمانی پیکره ایمانی پیبینو بکلچی دیتنو پیوست ایمان پیبینی ایمان هنان لدوای خوا سبحانه وتعالی لدوای یوم الاخر لدوای ملائکت ایمان

بإيمانك مجمل لبري أو عقيدة كالوان دا لقرآن بيروز دا هي برام الأحكام كان تايبت بقى ومكان إخوان إيمان من بهم كتابنا هي كلنا إخوي جورو دا بز سبحان الله لو في غمبرانيا عليه الصلاة والسلام لا رجاء مش لبو أمة كانيا ولا دواي إيمانش من ولا دواي هاتني قرآن بيروز هم كتابنا نسخ بونه إتر إيمان پیوسته یک لارکان کانی ما ایمان من به همو کتاب کانی خواهی گوره بی و قناعت و یقینش منو بی او کتابانی که استا موجودن غیر قرآنی پیروز که ادعا دکر کتابی خواهی گوره هیچیان استا کتابی خواهی گوره نیو که تورات و انجیل و زبور لبروی به تأکید لدوی پیغمبرانیان علیه الصلاة والسلام تحریف کره و دسکاری کره او کتابی خواهی نمای کلبو پیغمبران دابزیه عليه الصلاة والسلام كواتا إيمان بكتاب كان إخوة يقول إيمانك بوشيوي وكو قتمان كوا كوتا كتابيان قرآن بيروزا بوشيوي تصديقي بكين بوي كوا قبول ما بهمو أو فرمانان كتيدا وملكتي جبين لبو همو فرمان كاني والنبيين وهروها بر أوي كوا إيمان بخوا سبحانه وتعالى بيوم الآخر بملائكت بكتاب ببيغمبران عليه الصلاة والسلام إيمان ببيغمبران بلي أويشيان لزمني برو لزمني أركان كان إيمانك بيوسر سريسان إيمان دار إيماني بهمو بيغمبران إخواها بعليه الصلاة والسلام الأنبياء النبيين زمعي نبيا ديار النبي من هي رسول من هي كمعلومة همو رسول يق نبيا بلام همو نبي يق رسول لو يكاد كذا فرم إيمان بنبيين وات إيمان برسوليش بلام أقرب فرم إيمان برسول نبيا كان نذكرته ديارة وكو قتمان پیغمبران اخوا علیه الصلاة والسلام اوی که بتسندین شیوه باز لودو مصطلح ذکره وابرین اوی که زور بی علماء رسلین رسول او پیغمبری که کتابی لو هاتیه نبی او پیغمبری که رسل کتابی پیغمبری پیش خوی روانه کره او خوی گور فرمان پی کده که وابرین هل سر کتابی پیغمبری که پیش خوی برو لبون مونه لدوای موسی علیه الصلاة والسلام تسندین پیغمبری که هاتینه انبیاء هاتینه لبني اسرائيل لسر توراتكي كلب موسى دابزي عليه الصلاة والسلام كاريان كرديا وقيان ديتيان اتر ايمان بهمو پیغمبران اخوا كوا نبيين واتب رسوليش عليهم الصلاة والسلام كالحديثك ابن حبان هناك وتصحيح دكاتا والله اعلم كبابلين عددي انبياء ورسولي تدا عددي انبياء لين دري بسطو بستو تار هزار پیغمبر بازدكا وهروا عددي رسل سيصطو او هندا سيصطو بابلين دو او زبيض عطا عشر واتا ليازده وحتى نوزده والله اعلم سيصطو يازده حتى نوزده سطو بستو تار هزارش نبي اتر ايمان فيوستا ايمان من بهمو پیغمبران هبي عليه الصلاة والسلام إتر أوانيك وناويان القرآن في روز هاتي وكو بيست بيانس بيغمبرة عليه الصلاة والسلام بناو إيمان من به غير أوانش إيمان من بهمويان هي بلام ناوكانيان نازانين تنهاوك وبوحي بيمان قيشتي لرقاء قرآن في روز ويان لرقاء بيغمبرة وصلى الله عليه وسلم بلام هز ناويشي لكش غير قرآن وسنة من أصل وقبول ما النبي إيمان ما بهمو بيغمبران هي عليهم صلى الله عليه وسلم كاللان خواهي قولوا هاتنا لبو قوميان لبو كاتش دياري كرا وهروها إيمان ما بخاتم كيان صلى الله عليه وسلم كوا فرمان ما فكرة متبعي بين وقرار برياري خواهي قولوا رجعوية كوا لدواي هاتنا وبيغمبر صلى الله عليه وسلم لا همو درگاه لبو گیشتن بر رضامندی خوای گور لبو گیشتن به بهشتي پانوين همو درگاه كان داخره تنها يك درگاه ما لبو گیشتن بر رضامندی خوای گور اوش لدواي او پیغمبري صلى الله عليه وسلم اتديار ليره بابرين تكمايو كاتكش تواب ليره دوستين بپشتواني خوای گور لواني ده اتبين و خدمت او اتو زياتر باسي له وبكين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

زيادوني رزق ورغزي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هوكاري بخشين لبينا وخواي مزندا. أي بندي خوا بزانكوا بخشين أو شيا كبدري جايم يجوي مروفايتي خوي لفرهنگو جياني تاكو خزاني همو مروفكي بوجداني زندو بيني وتوا دراسي دا بخشين نكهر وكوشا بلكو وك حالتك كدكري بلين هيج مروفك نية لجياني دا توشي نهات بيو أزموني نكرد بي هر بويا لجياني مروفي باوردار وك مزنترينو ببايخترين سوجا بوتا هيماو هست بزويني همو مروفكي باوردار هر للاي قنجي اوينداري كومالقوا بقرا تا دقاتا بيريكي بصالاتشو بقشتي بخشين بروسيكا مروف دباتا مملكتي اوينو حالتي قشكردني روحو صرينوي غمي رابردو بجوريك تيكالبونا لقل روتي جيانو مسوغر كردني يكيتيو بيكو جيان خوقينري جيهان داواي لمروفي باوردار كردوا ببخشي لوي بي داوا اشكرايا همو اوي همانو همو بونور تنيا ملكي

واتە پێیان بڵێ بەڕاستی پەروەردگارم ڕزق و ڕۆزی دەبەخشێ بۆ هەر کەسێک لە بەندەکانی خۆی بێوێ بۆ هەر کەسێکیش خۆی بێوێ لێی کەم ئەکات و ئێوەش هەر شتێ دەبەخشن لە ڕێی خوادا ئەوە خوا بۆتان قەرەبوو دەکاتەوە و جێگایتان بۆ پڕ دەکاتەوە و هەر ئەویشە چاکترین ڕۆزی بەخشە ابن كثير رحمتي خوي لبيت دليت واتا لدنيا دا خوا بقورين و جي دا قوريتا و بوتان ولدوا روجش دا بفاداش اي بندي خوا بزانك و بيغنبري خوش ويسمان صلى الله عليه وسلم دفرميت ما نقصت صدقة من مال واتا صدقة باركم ناكات وما ناي ام فرمديا اويا ككاتك خير ددي باركت كم نابيتوا بلك خدا بركتي في دكات وباركت دفاريزيتو زياد دبيت بچندين شوي شاراوا وق زياد بوني قازانجو پاراستني لنا خوشيكان وپاداشتي زوري خدا لدنياو

What up, son? What up, son? What up, son? What up, son?

Ja, das ist

Oh,

الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بارزان و خوشویستانم لخزمت زنجیری جیانی هاولانی پیغمبری خواهی صلی الله علیه و آله و سلم او چاوانی که بچاوی سریان بدیداری پیغمبری خواهی صلی الله علیه و سلم گیشتن امرو اموی لخزمت دیشک لحاولکانا جیان بسر برین که شورتی که زور گوره ام هاولا بارز کم کسی ام هاولای نناسی بیو لخزمتی نبو بیو كلماتي أمها والله وحياتي أمها والله برجوين أكوتبه للراسيات جارك برسياركم لهندين لطلبة كانوا مكرد كمشهور ترين صحابكي كلا عمي خلق قشتي ناس راوبي آية سيدنا أبو بكر آية سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي كودنك يا بابا لم زورينا رأي من أمابوك بلال حبشي لهمواني المشهور ترين بلال حبشي سبحان الله لنوها ولاني بيغمري خويا صلى الله عليه وسلم اقر شي عبدا اقر ميزي كتابتي خويا خصوصيتي كي زور تايبتي هي امر له خدمه حياتي او ابن ك بلال كر الرباح يكك لو كساني ك بعبدي لدايك بوا اما دو جور عبد من هي عبدك من هيك كراو بعبد عبدك من هيك بعبدي لدايك بوا شكو أواني كعبد جاريا من على كان يشان أبنه عبد جاريا يك يقلوك ساني ك بعبدي لدايك وبلال دايك بلال ومشهور ك يك يقول أمير زور جورا كان أميري كي زور جورا بوا دواتر جيرا وكرا وبعبد لجنجك ورد ورد دساو دس فروش راوا هتا وكلنا ومكة بوته جاريه ودواتريش مناله كيبو ومناله كشب همان شواز بعبد حسابو أجمار كراوة لأصلي شاية كم كس كهناوية ناو مكاوة عبد الله كوري جدعانة كهناوية لفروشتويتي عبد الله كوري جدعانة كالا قوري قريش كبيش نبوت فوتي كردوها ويكي قولا كريم ترين وسخي ترين كسكاني ناو مكا حتى في غمري خواه صلى الله عليه وسلم لغزوي بدر كاتي أبو جهل أكجري ألين يا رسول الله نازين شون بناسينا أفرمس سيري أجنوي كان كاتي كمنال بوين لسار مأدبي خوارني عبد الله كوري جدعان كو بوين بو بشرمان بالاكم بيوانا قاتي بريندار بو برينكي هر بيوما على كاتي كأبو جهل سيري قاتي يعني كرسي لأن كلا لا أجنوي وهمان بريني بيوما ما بسم لو شيء عبد الله كوري جدعانا كيش يقول لو كساني ليش يقول سفركانيا صد عبد جارية أكرتو إيهنتنا وكعبة دواتر أم صد عبد جارية وردو إذا بلاوة أكن بلال لنا ومكة أمينته وردو ورد قورة أبيت غلامك إمامي أبو بكر لقال پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم هندی جار لهندی غاری دروی مکه لسرتای اسلاما دا انشتن لشون که عبداتی خواه نیان اکرد روشک بلال لیو شوان بو تیپر پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم سری در هنال ناو اشکو تکا فرموی هیچ شیری کت پی یا هیچ اجالا کت پی که شیری هبه فرموی اجالا زورم پی شیری هبه ولی هیچ یا نهیمن یک دانه نبه شیره که روشانه ام دریته اگر زور برسیتان بی اتوانم ایثار کم باش شیرکی امروی خوام بدم به ایو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرموی او اجالی خود بینا دسی مبارکی خست سری دعای زوری بسر اخوان جمالکی که بچو کم پی بو خوشویز ورده ورده ایدوشی پر پری کرد یای با بلال خوی و تی بلال تو خود تیر خورو تيري خواردو سيدنا أبو بكر تيري خواردو پیغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم خوي تيري لخواردو
دوایی وقتی هست کم دموچای ایوازور منوره امشت چی بو خیانتان پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم بانگی کر برو دین اسلام ایمانی هنه فرموی ایمانکی خود اکتم اسلامک اسلام و مسلمانی خود بشار رو با کز نزانه دوایی که گرای و مالی امیی کوری خلف طبعا عبدی امیی کوری خلفه پیانو دوتیان امرو لهمون روژه باشتر او مرو مالاتی بردو تا در و لوری و همون روژه بیان با اوشوینه تا سه روژ بلال بنهینی اچو اوشوینه و تعلیم و درسی ور اگر لپیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم لسلام اسلام عظیمه لدوای اما که هاتا و وردور دا امرکی کشف بو زانیان که ایمانی هنو که زانیان ایمانی هنو ایتر اكو عبد الله كوري مسعود افرمي شان كسي كبون لناو مكه زور ازر ادران افرمي اواني كبا اشكرا مسلمان بون اول من اظهر اسلامه اواني ك اسلامي خواني اعلان كر امامي ابو بكر عمار سميه ياسر بلال صهيب مقداد ام حوتا بيلا بيغمري خواص صلى الله عليه وسلم اشكرا بون افرمي امامي ابو بكر خزم كان نان اهشت عزت بدري عمار و سمية و ياسر او بتوشي او ابتلا و بلا زور قوربون حتى عمار و ياسر سمية و ياسر شهيد كران صهيب و مقداد لبروي كار ينهبو دس ينهبو ايش بكن بويا كم عزيادة درانو كم ايان خسنا و سر ايشا كان يعني على تنها بلال ما بو لناو هرهم يانا قورترين عقوبة بدري على هندي آسن يان بمانو هالواسيبو بوی خور بده لاس نکن باش گرم ببی. الله هر یکی که دمانه خدمت که احد آیا کرد و اس نکه ایلا بلال نبی کز نبو آیب کا بسره. او گرمای خریب و ایسوتان. عذاب و عقوبه کی زور جور لپی نبی ام دینا. امی خوی عقوبه ادا. عشرت که عقوبان ادا. منالی او منطقی کو اکرد عقوبان ادا. ابو جهل عقوبه ادا. لهندی روایت ها تو افرم بردی زور جور اهن را. گرم اکر اخرا سر سنگی اخرا سر سکی امیش تنها کریمه که هاواری اکرد ایود احد در روایتی که علیه والله لإسلام زورشتم نمزانی بلام امزانی و شی احدون زور ازاری اوان ادا چکه اوان اینویز من کفر بکم منش هاواری احدون و اکرد الله شتی که قرآنم نمزانی تا بجوانا بدم هر اوام ازانی اموتو ازار عقوبه کی زور گوره حتی فرمه پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم بلای تی پر زور غمی بو خورد سیدنا ابو بکر لیو تی پر کبینی بو حالو زور خفتی خواه لولا شو که ایبینی سمیه و یاسر شهید کراون اترسال لوی که بلال شهید کرا بیا کسا بوی ابو بکر صدیق بر یاری دا عتقی که ازادی که رجبو ازاد كدني غير رواياتي كان لهند الرواياتي علي بحود درهم لهند الرواياتي علي بتشل درهم لهند الرواياتي علي ببيز درهم مهم سيدنا أبو بكر كريو عتقي كرت كاتك عتقي كرت أما يبي وتوتي أجر زور لو بكم تربدوته هرب يوم فروشت ويخافتي بداتي أيش فرمي أجر زور لو زيادة ربوته هرم دايتي هر شنك دوا كردي أم دايتي غمكي كردو بدلي خويا لدواي أوي كا أتقي كرت بي أو ترى مولى أبي بكر مولى بمعنى شيء الزمان العربية ولا بقوله فقه شريعته هركسك عبدك آزادك لما سليم ميراثه طبعا عبد كان يان جارية كان فرقناك كآزادك ران زور بآزان إلا بازار ما ملايانك زور زود دولة من أبون كدولة من أبون ما كسكاري عن ديارنية كي ميراتي ان لي اغريت او كسيك وا ازادي كدون حتى داك من عايش عبدك كري في غمر خاص الله عليه واله وسلم فرمى الولاء لمن اعتق ولاء او كسيك وا ازاديك او كسبت مولا دواتر ام كسب يا كذب او ميراتك اغريتو شو كم كسب وتسبب رزقك كدني او شلون باكو كرك بيكو باكو كشك بيكو مثلا ميراتي يكثر ابن بهمان تشن مولا لغل موليكيا او كسيكوا ولايته بسريو او كسيك ازادي كلو معتقكي هر دو كان بيكو ليكثر ميراثا بن افرمي ابو بكر الصديق
بابلن بلال حبشی پی او تراشی مولای ابو بکر صدیق لبروی ازادی کرد دوای او یک ازادی کرد ازارو اشکان لسری کم بو چکه حر جوازه خو خوانی خویتی وبتابتش مولاي أبو بكر مولاك شربت يا بابا عشرتي أبو بكر وبهمان شواز أويش كما كما باريس قال لي أكرا هجرتي كربو مدينة لخزمة في غمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم هجرت أكاتو يكم جرسة مال السعدي كوري خيثما دواتر في غمري خواه صلى الله عليه وسلم أي كات براي أبو عبيدي جراح للروايتك للروايتك براي عبيدي كوري حارث لغزوي بدر باش داري كرت لما شدكاني غزوي بدر سبحان الله او كسيك زور ازاري ادا ومي كوري خلف كزور زو زحمتي ادا قدري خو او هاي لغزوي بدر ام دوانا بريكو بلال حبشي لقال اميه جنگ يك لقال يفتر اكن الاخيره بلال زفري بي انا ويكوج او كسيك زور عقبه امي ادا زور متكبر بدسي ام عبد الرشا اكوج لهم مشاهد كان لخزمة في غمري خوايا أبوه صلى الله عليه وسلم غزو كان عهد أحزاب وهرهم ويان رجي كان في غمري خوايا صلى الله عليه وسلم فرمي أي بلال تشتي بوائلة وكردو جوام لخشبين على كان أبو لبهشت على بيش منه حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام منفعة تشتي لا يخد أو هاي كزهر زر سودي لي وربيتو لإسلاما أم بباسك فإني سمعت خشفا عليك بين يدي في الجنة لنوا لبردم خوما خشبي بين على كاني توم أبيز لنا وبهشتا بلالوتي والله أي في غمري خوا صلى الله عليه وسلم والله حد شقنابم بس أون دنا بي هر جاري دز نجم قلت بي دور كان نجم قلت أجرك زور قوري إنسان كسي مسلمان دائما دز بدز نجم بي كدز نجم جي قلت دور كان نجم جيب جيب كأجرك زور قوري وتايبتي دسك يكم كسك بانغ أدا بلال حبشي طبعا في غمري خواه صلى الله عليه وسلم هاولان يكيك أناسي يكيك مهاميان أداتي إيشيان أداتي بيكي كان الله تولى فرائضة لهموان زيلك تري كان الله حلال وحرام لهموان شاكتر أزاني بيكي تر الله كتو

أفرمي خوش بسمان ولا يتبعه إلا مؤذن قال الرجل قيامته بلال أبيني كومالي خلقي زور ببشتيويتي همو أواني ببشتيون همين مؤذن كان باهم يرجى كان والمؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة سريا لهمو كزبر السرة قردنيا لهمو كزبر السرة للرجل قيامته مؤذن كان وبان بيرجى كان بوي لما سلي بلال أو ورقرين كصوتي خوش فرصتي كي جيانا بو وتني بانك كلماتي بانك تصور كلاش كوا جوال لبانك ابي تشيرجي كي زور قروري بلال بيرك يوتو كلا خزبت في غمري خواه صلى الله عليه وسلم بانجي فرمو بانجي داو الثري في غمري خواه صلى الله عليه وسلم لسر تربيه ام زور زورا افرمي عبد الله كوري محمدي حنفي افرمي افرمي جاري كان شون الله خزمك من الانصار على زور زور هلاقو نخوجو على بجاري كي ولا جاري كاني وتي ائتوني بوضوء لعلي اصلي فاستريح توزي او موبين بعد زوجي بقر من نيش بكم واسراحتي بكم الله يمجد ما تزور هلاقي شون بنيج اسراحتك او نيت النارحتي بي فرمي ايوا نازان بخوا جوم ليبو لبي غمري خوا صلى الله عليه وسلم روجي كان زور مانو هلاقو فرموي قم يا بلال فارحنا بالصلاه اي بلال ها صبان يبا ظلما خشك وارام من كرو بنيو جكان مجد بر اوفر ما يشتام يدزنج بقرم مهارتك اي ام شوازي صوتي ام دنجي برزي ام همو ام انا في غمري خوا صلى الله عليه وسلم لما خندبو يوا هي ناي كدي بانجي خوي وهمشه بشتي في غمبره وصلى الله عليه واله وسلم زور مواقفي جوان جواني هي لخدمة في غمري خويا صلى الله عليه وسلم روجي كان خوشي اسمه زور ما نقول لغل جيشكيا فرموي كي بانج مان اكاتو خبر ما نهيني بو نيجي بين بلال وتي من اي في غمري خويا صلى الله عليه وسلم بيدا بدز منو فرمو دي بلال بوت همو يان خوتن بلال الله والله هيش كاتي وانا خوم نهات وخوم بينا اجيرا للاي داركا اوام كدو خوم لكوت الله خو زوري بو هنام علي كتشاوم كردو وسير كم وردور ده خريك الدنيا ها تاريكه ولي الله أبي حاجبي خريك بروي خور وردور ده درك علي هوارم كرد همو يعني مهلصان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخوا بدس خوم نبويتر حالتي كي أوهات بيشو خوشويس فرموي إن الله قبض أرواحكم حين يشاء وردها عليكم حين يشاء رب العالمين كي وستي روحا كانتا لي ورقريتا واتان خوين كي وستي روحا كانتا اداتو بدس اوا مسالة خو وي انسان لكاتي خوية زور ابي اقاي لخوي ببينش خو بقوناها وقد نخوي شكا لو اتشي كوتا سفر ابي زنان واهلي تصوتوا انا النار حترين سفر كإنسان بيكا سفري خو شكا لو اتشي تشاوي نقانو نيكاتو اتر او اخير سفر يجيان دوي شكو الروح اروات واقريتو خوشو يسمان افرمي الروح كانت ان اكيشي دريان اكيشي كي ميلي هو كيش ميلي هو تان داتو يعني اي بلال توبة دسي خودنا بقيناك عزري بو هنا وفي غمري خوا صلى الله عليه وسلم كاتب بيني بلال زوء مشوشة كأم غلطي كردو لبردم في غمبرها صلى الله عليه وسلم انجا فرموي يا بلال قم اي بلال هصة بلال كوتبوا لبردميا وانا خجالة دبالبو هصايا وفرموي فأذن بالناس بالصلاة برو بان بلي باخلكو بنوبون ميرجا كانيان الله منش بانهم دا هموي خبري ابو هريك اللائك والرائك رأهاتن لخزمة في غمري خوايا صلى الله عليه وآله وسلم ميرجا كان من جاب الجك روجي كان في غمري خوا صلى الله عليه وسلم طبعا توجيه آمشقاري في غمري خدا صلى الله عليه وسلم بو هريك كان نوعك لها والان هيانا خاون مالي زورا أفرمي ما ضر عثمان وما فعل بعد اليوم عثمان لدواء أم بخشينا قوري كله تقدير حيش شتيك خرابة رويتين أكتا حرشي بك أخو عفويك ببلالش الله شي يا بلال ألقي الله فقيرا ولا تلقيه غنيا أي بلال بفقير بشورو بلا إخوة جل جلاله بدولماني نقريتو بلال الله وتم أي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم شون اشتواء به كيف ذلك فرموي إذا رزقت فلا تخبأ أجر خوار رزقي ده نشي بشارته بحر بسات دسته به وإذا سئلت فلا تمنع أجر هزك سيدا وهرشي لك منعناك بدره

الله يوتم قال كيف لي بذلك واخو امام زور زحمته شلون اون بي اكري ناتوانم هرشي رسخي خو ابو ينارد من شرمو هرب اشكرابيتو هرشي داوشتي بي دمي حيتم بينا من فرموي هو ذاك والا فالنار هر ابي اوابي اجنا اجر تصورك خوشويس من يك يك حوالن نسي بمن الله فقير بابا فقيري بجي وفقيري بمره هشيان اوا درجاي خيري وكته الله بركار وكسابتك بجي وخد طبعا اثري اما بسر بلال وهتا اخير لحظه كوفاتك حتشني بلال حتى لقى الخزاني حتى بلال مناليشيني لدوا اخوي بجير تنا اخوي هندي خزاني كلا هندي خزاني اختلاف ايا شلون خواستيتي هندي فرمون بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بوي خواز هلا زمني او هندي فرمون امامي ابو بكر لزمني خويا هندي فرمون نا والله بلال كتشو الشام دعواي كل اهل الشام هو اهل الشام او هاتوم من بانك بيجاكي بيغمبرم صلى الله عليه وسلم والله حشتك ماني اما الزليل بوين ضعيف بوين عبد بوين كرا من كري امتيكم لنا ومكيا بلام خوا عزتي دائما تبع اسلام هاتون بويك شكان من بدني الله يرحم يعني ما نعني لو يكك شكانت ان اديني هندي اند حتى كنت اي حياتي شي هر تنها او خزانه هيك هند لقلها والله انا همو مشاهد جوان جواني هي لقل امام ابو بكر افر مجاري لخدمه يا ابوين بيغمر يخواص الله عليه وسلم هر نهاد بون يوج نهاد نهاد هر دانشتين دانشتين نهاد على وتم أي إمام أبو بكر بخوان نهات بو بيجنوجي ما بوناكي على إمام أبو بكر وتي إيه باش على قامتهم كر إمام أبو بكر بيجنوجي أكل لبر في غمري خواص الله عليه وسلم هاد الله خلق كبر سبحان الله أنا كت برد شبلان اللي أدا إمام أبو بكر هر وساء آياتك دوبارك دو خو تشيبو غلط من كر دو زاني شتيك رويدا وهم ويان هاواركا أفرم أول لا تشاوي كين كر في غمري خواص الله عليه وسلم بيني أفرم أول بدوايا هاتا بيشوا خوشویس من چو پیش و پیش نیوزه که کرد و تایی کرد و تکمیلی نیوزه که کرد طبعا قهقرا لزمان عربیا هنگاوه کن با دواوه بگرهیت دواوه طبعا امال مسئله امامه ایا انسان لپشتی امامه که نیوزه کرد امامه که گره با امامه کتر نیوزه که دروسی ها دروس نیم بابا تیکی فقهی تفصیله جاري وها امام نيوجكي بطاله بيته ويكسر كسي كتير اشتا بيشو تكبيلي نيوجكي اكا يا اهلي فضل علماء فرمون اقر كسي كها زور فاضل بو زور اهلي فضل بو ام امام سيري كر ام اهلي فضل لا بشتي ويتي اتبوي هي بقرة دو اهلي فضل لك بشتا بيشو نيوجكي بكا بدو امام نيوجكي طاوكا وتكميلي اكا خطبش بهمان تشنو بهمان كيفية لهن دي الروايات تاريخي في سيريا هاتو جاري وها بو خطيبك دابزي ولا نيوي خطبك خطيبك تشو تسر وخطبك تكميلي كردو يان خطبة كي طاو كردو كسي كتير نيرجا كي كردو بها ما انتش لخزمتي هاولانا هاولان مشاهدي زور يان كراوتو لهي بلال عبدالله كوري عمر افرميه عثماني كوري ابي طلحة لقل في غمري خواه صلى الله عليه وسلم دواء فتحي مكة بينيم خوان كربنا وكعبيا وتنها بلال لقل يا نار على زور مرة قام زاب لنا وكعبة هرنا هات ندرو نهدا بزان شي أنكر عليك هات ندرو بلال بينيت أي بلال وشي تانكر لجورو فرموي شش باي لنا وكعبة هي خو تزاني في غمبري خو صلى الله عليه وسلم لنا ودو لباي كان الرق وستاو نيجي كرت دور كعاد نيجي كرت لنا وخدي كعبة كعلماء وكان الدليل سروي لنا وخدي كعبة دروس الإنسان نيجي كرت هاولان لخزمته زور اجرنو بلال خويا فرمي فرمي روجي كان زوزو سرد بانغ ما كزنها ونجي بياني طبعا سرتاك اصحاب هجرتك همو ان خوشكون شكا هواينا ومدينه هواي كي زور سخته حتى في غمري خواص الله عليه وسلم دعائك وتي خويا الشفاء ومد الرحمن بيبكي تحملي ان بردنا اشتوى النبي نيبو افرمه یک کز نه سرمایه کی زو قرز بو علی درنگان اکسیر کم پیغمبر خوا صلی الله علیه وسلم بتاقت نه تنا مزود کس کس تیانو انا وتی بلا بو کز نه تو علی وتم حبسهم القر اي پیغمبر خوا صلی الله علیه وسلم سرمه هم یعنی راگرتو حبس کرن ناتوان بنادر
خوشويز دسي برس كردوا دعاي كر فرموي اللهم اذهب عنهم البرد خايجان اذهب عنهم البرد سرمان لسر هلقرة على الدواي أم دعاية على بينيم خلق بليشة ولا هم كلنا كان مدينة وأهات البرمز قوتي في غماري خواص الله عليه وسلم بمجرد دعاك خوشويز أفرم فلقد رأيتهم يتروحون في الصلاة بلا أنا كر بلا بلا بلا خوي أنا كر بجورة أبونا مزقوتك سرماك لسريان هالجيرة لدواي وفاتي في غماري خواص الله عليه وسلم بلال بانجك أدا حرشي أكابو طوانك لقل أكاتا أشهد أن محمد رسول الله بيركاته اللي كولانا كاني مدينة وفي غماري خواص الله عليه وسلم أبيني تحملي هناك بانكي طوك إذن أخواز الله إمام أبو بكر أي إمام حتى شو نتكلو إذن بدأ بخواه إتر مناتو أن بانك دم تعظم من بانك منما أفرميه إمام أبو بكر إذني أدى لروايتك على إذني ندى لزمان إمام عمر إمام عمر إذني داك مدينة بجيبي الله الله إمام أبو بكر بيود لم أخيري بيري بجمه الله أي بلال لدواء إمام أبو بكر إثر روش برو الشام خريك الجهاد وميدان الجهاد وفتوحات إسلامي زور كاتيج بالنكيري زور كمشتي لي باسكرا شكا وانت خوي در نخستو أفرمي لزمان إمام عمر جارك قرايا و إمام عمر ناميك نار زور مشتاقي بلال مشتاق أما يبي بينو بلال قرايا وناو مدينة حتى خزمة إمام عمر وبانجي بياني بانجي ده أفرمك خلق جوي لبانك أبو هر هم لمالا وبقريانا وكأنما بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم زندوب وتو هر هم ويان هاتنا درو برو مزقوت جنو منالكان يعني هنا لقل خوانا ومزقوتي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم بو جوي قرت لبانك بلال بلال لكوتا يكاني حياتيا أفرمه راكشابو خزاني أجرته والله هر جاري رابك شاي بخوته أيو اللهم تجاوز عن سيئاتي خوائي لقناها كان مبورا وعذرني بعلاتي خوائي علتم زور درد دارم نفسم روحم شكاوة شكندية يا إلهي عذر أهين مو بو علتانيك هما لبران برتو يا خوائي عفومك أفرمين لأخير كاتي وفاتيا على كزانيم أمري هاوارم لهالصا هاوارم أكر واتربا هاوارم أكر أي هاوار أو بياوكم لدس أدم أو تا أمري هاوارا كي بيغمبر صلى الله عليه وسلم الله وتي بيدنگ وبيدنگ با هاوار كردين غدا نلقى الأحب محمدا والصحبة بخواب بياني أقما خوشو استكانم كبيغمبر إخويا محمد صلى الله عليه وسلم لقال هاوارا كاني أفرمي أخير كلماتك كاني بلال أم كلمات أنا بن كاتك وفاتك بلال يشك لوها ولاني في غمري خاص الله عليه وسلم للروي بيستوى حبشي ورش زوريش رش سيرك سبحان الله أمنا وقورو أم شورة قورو أم محبة قورو لضلي همو خلقيا أبو أم بلالا أصحاب الرزيلي أقرن إمام عمر الرزيلي أقرن إمام أبو بكر الرزيلي أقرن ها والله هم تقديسي أكن رزلي أجرن شو أما باش ما وكو دياري كيف يغمبر صلى الله عليه وآله وسلم تصور كم إسلامة كان عظيمة عبده فقير رش الروت أو برز أكاتو كي أو كسي أجت سرباني كعبو أم همها والله لجر بيكاني أو أوسيتو أو بانق أدا بلالي حبشية كي أو عبديك بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم أي كاتا معتمدي خوي كان يجب أن ينخبري كاتو بلال حبشية أكريب زماني أمر بلين ساعات كيف يغمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم كهمو كاتي بخبري إهنا وأقداري أكردو حتى لفرمايشتك أفرمي أقر بلال بانجي دا أو با أو بانجي يكمين بانجي بياني أقاتا ليبي عبد الله يكر الرواحة بانجي دا إنجا بانجي نيجا بانجي بلال بانجي شو نيج بشو نيج تصورك كجود لبانجي بلال أبي شو نرجع بيركبته يعني إما سبحان الله لزمنك أجين زمنك وشكي زمنك بيدلي بيروحي بيهستي والله هر منارك أبيني اللي هر سوتشك دلو خوشة بلال بيركبته شو أنت شو تسرى وبانجي داوى
جوان ترين مشهدك إنسان مسلمان أيبينه للاديك على سفريك على شو كه والله أم نارانيك أيبينه ضلي قشكاته شو كأوها والله برا زي بيركيوتو هركاتي جوال لبانبو نكيب بطاقتي وبيزاري أفرمي أجر جوال لبانبو قرآن دخلن قرآن بوست لقرآنك جوال لبانك بقرا لقال يا بلي رو الله أكبر الله أكبر لقال يا بلي الله أكبر الله أكبر حتى حي على الصلاة حي والله لا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة إلا طواب الصلوات بدل الذي داري خشبي صلى الله عليه وسلم إن جاء اللهم رب هذه الدعوة بله شفاعتي خشبي استبرك تصورك لكاتي بانجا دزنج جري كلمات هاني بانج بليرو قصاك قصاك دراجرة وعرستك قرآن أخواني قرآنك الراجرة تجاي أويك قصبك قصاك دراجرة همو أم مشهدانا بير كروا يعني هزارو أون دصال أم خلق همو يبانق عليتو هر أبي أجريكي چي قوري هبي أم بلالي حبشي أبي چن قوري بي كبي غمري خواص الله عليه وسلم بالله لپيش منو بوي لبهشتا جوام لخشوه بينا على كانو لپيش منو أبي أم بياو چن عظيمو قوري بي إما أبي كاتك أم بانقانا علينو چنك أجر من دسكي طبعاً يكي لسنة فراموشة كاني بانج أو يبيش أو يبانج ويش أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بدين برز بلا سنة بدين نزم بخوي بلا إن جدوا يدين برز كاتو كأما يكي لسنة فراموشة كان بعام نقل كردستان لجهان إسلامي دي إما جمال بانج أبيت لبانكا الصلاة خير من النوم بيانيان جوال لي أبي والله بلالي حبشي بيركيتو كأو هاواري كردو أو نركو نالي أو إستقيشتو تأم هزارو أو اندى صالة بدو أو أوتريت أبي إما چن سرمان برز بي كلناو أم آينة بيروزار جيان بسر أبين هيش فرقو جياوازيك لنيوان ماناناك زور ممكن عبديك الرشيد داما أمي بيكس أو اندقو ربي لناو أم شريعتي إما أي أبي تشنك لإما ناو حسبو خزمي زورو كسي زورو لدوائشة لقيامة سري شور أبي تشنك سبي لإما أمهم جمال جوانيك رب العالمين بي عطا كردون لشويني خوانا جيبا جيما نكرد بيو زليل بينو أم كسج ببينين كتشن داما وزليل ناو مكا أعوى سري برز للروجي قيامة بوهمة برزو أما نيبا دل بلين خواهي جان بخوا أم بلال الرشبستي أم بلال حبشيا كهوالي بيغمبر صلى الله عليه وسلم وعبدك العبدكاني مكة بخوا پروردگارا بخوشوستي أم دينيتو دل من پر لخوشوستي بوي يا إلهي داوالي أكين بناو صفاتي برز جوانت بمعنى كرا لو كساني كالروجك لروجان بتشاوي سرمان بديداري بلال شادبين يا إلهي داوالي أكين بقوري خوت محروم من مكة لبينيني دا متاوي أمها والله برزان يا إلهي محروم من مكة بقيشتن بديداري بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم يا إلهي داوالي أكين برحمة وكرمي خوت أم بانقاي محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام خوايا هموروجة برتوتريكا وبهستريكا بجوي همو كافران وبيديناني دنيا يا بدا يا رب يا أرحم الراحمين خواهي جان داوال لي أكين قناهان كردو مانا بأشكرا وبنهان عفو مانك قناهان الزاني مانا وكردو مانا عفو مانك قناهان النمان زاني كردو مانا عفو مانك يا إلهي قناهان بأدبي مانك لحظورتا يا إلهي عفو مانك تو قوري إخوت خوا بزي ورحمتي خود بسرمانا ببارن عفو عافيتي خود بسرمانا ببارن دنداري من يا إلهي قايمك همت من بخزمتي دينكت بهيسك يا إلهي داوال لأكين برحمة وكرمي خود نصرتي أم دينا عزتي أم دينا بچا وكاني سرمان ببينين يا أكرم الأكرمين خواه بمان جارا لو كساني كلا السلام مرقى محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام لياديانا خواب من جرى لو كساني بمجرد مردنيا بحضوري أم قورة بياوانا أغن يا أكرم الأكرم خواب دعوال لأكين بناوي جوانت بصفتي برزة باسم عظمت
دين من بارز راوك دين من سلامتك خواه داوالي اكين دين من بارز راوك يا رب العالمين خواه جان اما عبدانيكي ضعيف وزليلي تو بخواه الهي هيت شك نابن لم دنياياتن ها ذاتي تو نبن كافران الجيهان همو لسلمان كوبونتوا هانا من تنهابو لايتو يا أكرم الأكرمين خواه داوالي اكين برحمته بزي خود بكرمي خود جيرا وكان من آزادك يا إلهي داوال دي أكين لمردو كان من ببورة خواهي لقناهي دايكو باوك من ببورة يا إلهي لقناهي دايكو باوك من ببورة خواهي لقناهي مردو كان من ببورة لقناهي أمتي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم ببورة يا إلهي هر حاجيك من هي بو من جيبجيك يا رب العالمين بخواه إما خو من نازين شيبو إما باشا وخراب يا إلهي وخو من دا دسي توب وشركسات إما من درا ودسي خو من أو يبو دين ودنيا من باشا في من عطاك أو يخراب اللي من يدور خروا يا رب العالمين خواهيان مسلماني كزور نخوشن يا إلهي هاناي نخوشي وفقيري أو أنا بو توبر زكينو يا إلهي شفاي خطبو من بنيري يا رب العالمين يا ربي خوايا لدستي ظالمان رزقار منك خوايا داوالي يكين محتاجي دسي نامرد من مكة زليلي دسي ظالم من مكة يا ربي خوايا داوالي يكين زليلي سر جاق من مكة يا أكرم الأكرمين يا إلهي داوالي أكين أو من قرزار قد سرشاني السوك أو من بحال مال مال دارك أو من بمنال منالي في عطاك أو من بمنال منال كان يصالحك يا إلهي داوالي أكين برحمة كرمي خوت هر حاجة بيوسيك من أبي من عطاك تو قوري خوت دل من آرامك يا إلهي مالك من آرامك يا إلهي ولاة نشتمان من آرامك أمتي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم آرامك يا إلهي داوالي أكين لشر حسادات بمن بارزة لشر شاو بيسان بمن بارزة لشر شياطين إنس وجن بمن بارزة يا إلهي داوالي أكين همو كل اللي درقا كان خير لليتو يا فتاح درقا خير كان من بسرى بكرو يا رب العالمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين

اوان بي اوان دايبنين بام اوان خويا بمباشر حكمي انا كر لا بشتو حكمي انا كر وهنو ها وقت جينا تازا كر دو لهشتي شش يزار وشطو وشطو سي ودي سان عيني قصة فرنسا دوباري كر دو لقل مراكش لا سي سي هزار ونوسطو دوانزا وهنو ها انجليزيش دي سان بو شوازا غير مباشر كاتيكا مصري احتلال كلا صالي هزار ونوسطو شواردا تا صالي هزار ونوسطو بستدو بغير مباشر بو وبهماش وامجر يستاهل بشر الاولى ثاني شرق الاوسط وحتى عالم اوروبا شهيه كولات الزلزال اذا كان بغير مباشر حكمي عندك لانه خوش يستاهل بيست تشبخين اسال اولى ثاني كلا كون ده استاهم باستعمار كردون وداير كاري تا بزان ريت كامبرياري واستعماري واحتلال كردون وداير كاري لكيو هاتو كي مبدعي بوا وكي دايناو اگر يم بقرينا وبو بيج ميلاد وسيري كتبه كي ميجي اوروبيا كان بكين دبينين اول راسيه كودنجي هي لنيواني انا لسنويك الرومانيا كان زورترين ولاتيان داغي كردو احتلال كردو استعمار ترين كسن لا بيج ميلاد رومانيا كان بيج ميلاد تحديدا لصالي دو صوتو شستو شاري بيج ميلاد لا شمالي بريطانيا وحتى بحر احمر وخليج عربي ولاتيان احتلال كردو داغي كردو كبهوي زوري ظلم مستمر رومانيا كانوا لصالي 1670 ششي ميلادي امبراطورية الروماني وسلطان نفوذ الروماني لو شنانا كدايري كردبو نما كوتاي بهاد مش كزو مستمي لتواي اولا تاني كدايري كردبو تش اوروبا تشقي اوسط تش افريقا تواي باريس اندبو ابو هوي اوي كهالنو ثوريه كي قورد روز بتا اوي كبروخيانو لناو بن وردور دا كوتايان بهاد او كم يجين بريالي كان لبيج ميلاده اما اگر بشينا ناو ميلاده ودا بيني لراسيا زورترين دا صلاة وزورترين قوة هميشه العالم اوروبا ابو ولي وسلي هل داو او عانيش خواني او نفوذ السلطه يبون لدى كاريا همله بدايه ميلاده وهملنا وراسه تاخيرش دبين ولاتاني فرنسا وبريطانيا وهولندا وهروها البرتغال واسبانيا واملاتانا بدري جاي تاريخ ده صلاتك غوريان هبوا لدى كاريا الاحتلال كردن بلان بيش تبزان يا ملاتانا زور جا غوران كاريا تو بسر يعني ولاد بو زور كاد دا كربو ودوا بدويا ولا زمانه كثير بو بعد دا كراو بتايبتي لدوي هاتني قرني حوتموك الراسيه غوران كاريا كي زور غور رويدا وزورك لو لات امبريال يعني نمان وتشن ولاتي كتني تازهات صار حكم مدسي كرب داك كرنو احتلال كرد بل من ولاتي البرتغال واسبانيا لقرني بانزيا توانيا تشن منطقي كي شرقي اوسط وهروا تشن منطقي كي هند داير كان وهروا توانيا مثلا البرتغال سيطر بغري بس البرازيل ومثلا ولاتي اسبانيا تواني دا صار بغري بس او منطقاني كي استابي دوله الولايات المتحده وزورك لا منطقي دولتي امريكا بخاطر جرد صلاتي خويو حكمي ذاتي تدا تطبيق بلا سيدنا كيدو أبدوية أولا قرني حفي ميلادية هولنديا كان لقل بريطانيا هستان با ودراني برتغال طوايا ومنطقاني لآسيا كدا صلاتي بو وخصيان جرد صلاتي خويان خويان دا يريان كردوا ودوايا وهستان با هما هنجي لقل ولاتاني فرنسا طوايا ومنطقاني كبيدة وترى أمريكا اللاتيني دا يركنو بسنانايو وهروها استعمالك بلا ما يكجي سرنجا إمبريالي كان لقل واكا فيل يان لولاتاني تردكر وهروها الظلم يان لولاتاني تردكر لقل لكي جا فيل وستم وستمكاري لبيني أنا هبو بنمونه بشكل ولاتاني كاتي خوي بهمانجي فرنسا وبريطانيا كان دا يريان كردبو بو هوي جينا كوي كيكي زور قورا لبيني أنا مثلا يسألا أمريكا الشمالي سرائكي زور قورا رويدا لبيني أنا كام كيش مكيش مشارة بردوان بولي صالي 1818 تا صالي 1863 كالآخيري مطافة دا صلاتي قورا وزالبوني قورا بو بريطانيا كان ووانيش ببراوي أم جنجنا ودبران لدوای اومد دو طبعا فرانسا بو هستن وی خو بقوت کردنی هیزی هست تا بداغیر کردنی بشکل ولاتانی شرق الاوسط. او بله سال 1798 کسی که یکون ناپلیون هست تا بر راجعندنی حمله کی جوری فرانسی لولاتی مصر. دوای هولی دا ولاتی شامش داغیر. و دوای بدوای او تهدید لسال 1830 میلادیا فرانسه کان هستن به داغیر کردنی ولاتی جزایر. کار راسیا شروع کشتن کاری قتل عامه کی زور عجیب بیان کرد کلوان کانی تبدا تشی دخین اسد. بلام لصالي 1851 بتواي وزع يان كو تجردست كعيني أو صالة بو كبريطانيا كان إماري منغولي إسلامي كان يان لهند لنا بردو كتايا بها دواتر لصالي 1881 ديسان إمبريالية فرنسية كان هستان باستعمار كردون وداي الكاري واحتلال كردني ولاتي تونس دواتر لصالي 1882 هستان باستعمار كردني ولاتي سنغال دواتر لصالي 1881 ميلادي چن ولاتی کتری عربیان داعیر کرد و دوای او بر دوام بول نظم مستم و کشتنکاری احتلال کردن تا لسالی 1912 دادی سان مغربی جن داعیر کرد و لسالی 1920 سوریه جن داعیر کرد. اما تنها فرانسه اما لبرانبریا تنها ولاتی که کو ایتالیا اوش چندین ولاتی داعیر کرد و چو تنها احتلالی کرد و نظم مستمی تدا کرد. مثلا لسالی 1888 ولاتی شمال و ایتالیا داعیر کرد و دوای

0: بو شار زابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
1: رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين آمين. كما أنا مقدمات وبدايات وكما أنا كتابك دانري إمامي جوره ما وصاي جوره ما أنا عيش ما وصا شيخ علامة محمد حسن هي توعي ذو عالمي استاكل أصولي فقه جورترين علماء أمي إسلامي لهم جياني إسلامية يكي كان سوريا شيخ محمد حسن هي توعي كم كتابي نسيا كتابي تريش يونسيا الوجيز في أصول الفقه مجلد يكن زكي شصت قصور العفرية كتير تريش زورة طبعا لأصول أم بيعرس خريكي موسوعيك علمية لعلوم إسلامية كان شتى العلوم زيادة صد مجلد درجة بيعرس زور عالمة بيعرس تريش معنى إيش يعني زور بليمة زور علامة لأصول الفقه شنجاري جباس مع كل شيخ مولود سريري مغربي كي بله أم كتابة بس مع كل درسي رابط أبوي نعرف نويك بس مع كل دين سأصل بموضوعك تعريف أصول الفقه مع بوك تعريف فقه مع بوأك أتشينا ناو بابتك ناو وردودا. فرمي قبل الخوض في مباحث أصول الفقه يجب علينا أن نتصور هذا العلم وهذا يكون بالتعريف السليم الذي يؤدي إلى التصور الصحيح. نربي شو بتشينا ناو مباحث يم علمها في سكا تعريف يجيب ودا بنين تاب زانين علم تيا فقه تيا أصول الفقه تيا بتشي معناه بكاردت ومباحث كاني تيا. وكلمة أصول الفقه لها معنيان معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. يما هم مصطلحات دو تعريفها دو معناها معناها لغويها معناها اصطلاحيه زورا بابا تمام باسكت بيش ناخذ دو باريكينو لا درس عن رابر دو درس ما بستم علم كان يترك كتابه كان يترك خندو معنا اصول الفقه لغه قبل ان تكون كلمه اصول الفقه علما علما على الفن المخصوص كانت مركبا اضافيا من كلمتين على بيش كلمه اصول الفقه ام دو كلمه وكو علميك مركب بكاري بينين درباريم علما خويلة دو شبيك دو كلمة يكمي عن أصولة دو همي عن فقه بزاني أصول معناه چيا فقه معناه چيا دو هر دو كيان بيكوا علميك بو أن فقه ناوي چيا تيجي ما شون معناه چيا. فالأصل لغة يكمي عن أصل وطمان أصول الفقه أصول جمعي أصل أصل معناه چيا الأصل لغة ما ينبني عليه غيره أو أساسك خانوك لسري دروسك الأساس بالنسبة للبيت أصل وجذر الشجرة بالنسبة إلى غيره أصل بالنسبة إلى الساق والأوراق والثمار أما أصله بيوتر. والفرع ما ينبني على غيره وأحكام الفقه فروعة مسائل أصول كان أصلا كواتائم فرع كان فقه لسر أساس أصول فقه بناء أكريد تبيني كان بوي ترجيحات معنوي لرجاء أصوله ويا ترجيح رأيك فقيد سر رأيك ترجيح تنانات رأيك تفسيري لسر رأيك تر لرجاء علمي أصولي فقه ويا أم علمك هاتي خوي أصلا وجودي نبوه نمس رعوته والله موجودي نبوه لزين ولا عقل ولا ميش كأنا كاتي ما ملايان كردوه ملكيان أو نل اللغة العربية بقوة بوكو درسي رابر دو باس ماكر بيوش عم بونا بو أسلم قاعدة نهرب نسونه. واصطلاحا له معان متعددة منها له معان متعددة منها بدليل أو تري أصل علي الأصل في هذه المسألة بمعنى دليل المسألة الأصل في هذه المسألة كذا أي دليلها أصل إطلاق كرير سر قاعدة مستمرة علي الأصل في الميت في الميتة التحريم يعني أو حكميك مستمرة هالا قل ميتة تحريمة أصل وتاني شتيكي مردارو بي حرامة إلا حالتك نبيت أو حالتي لك واتية دي
2: الضرورات
1: والمعارض أو قيناك أنا دوشت معني شيء أنا
3: مردغير ماسيو
1: ماسيو
2: السمك والجراد
1: السمك والجراد أحل لكم ميتتاني ودمان السمك والجراد طيب باش أي القاعدة المستمرة فيها هي حكم وهي تحريم أكلها وكقولهم أكل الميتة وإباحتها للمضطر على خلاف الأصل أو تريتشي أكل الميتة وإباحتها على خلاف الأصل أصل وطن حرام نبي بخويته بلا ما قال كسيك مضطر ناتشارة لصحرائك خريك أمري برسيتي هالوية بمري أم بجهد مردوية كبيني لو راك مردارو بشتيكي مردارو بيبيني بوهي لي بخوا نك براتيري لي بخاطو استراحت وبخوي تكوت تكون بشويات وش دي يبكى نا نا نا تنها بو اندازي لي بخا كوان نمريت بتواني بقات شونكي خوي ما بستك زور باشا او كلمه اصل زاني مان اي فقه شي طبعا كتاب كتاب زور اسانا زور جهر بيز بشرح هناك فقه او ثاني هو الفهم الدقيق بو يا خوي ورا فرمي قالوا يا شعيب لسر زماني قومك اي شعيب يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول يعني ما نفهم كثيرا مما تقول كواتا وشي فقه وشي قرآنية لفظ قرآني استعملها الله سبحانه وتعالى نعم واصطلاحا اصطلاحا شيا بشي أو تري فقه ما مصايا بأحكامي عقدي أو تري فقه لا بأحكامي تسكي نفسه أو تري فقه لا بأحكامي يعني معلومة من الدين بالضرورة هنا وتري فقه بأحكام أصول أو تري فقه هنا بشي هو تري معرفة الأحكام الشرعية طبعا هندي كان إضافي كان شكردو كاليريا شيخي توبا سينك لو بكتب قبل مبتدئة العملية التي طريقها الاجتهاد معرفة أحكام شرعي أمريكا نيجو روجو حج وزكاة ومعاملات ونكاح وطلاق ومواريث طريقها الاجتهاد طريقة اجتهادها وجوب صلاة اجتهاد يعني دليلة نصك مقطوعة نصك مقطوعة كوا وجوب الصلاة إذن وجوب الصلاة من ضمن فقهانية شو كبابتك يا كراكروية فقه هو تاني اجتهاد قبولك وجوب صلاة اجتهاد قبل الله والله أبلا وكاكا أبا عالم الرأي واي واجبه وكش بلا الرأي واي السلة نحن أخوي واجبه توكو تايب وذلك كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة نية لوضوء أتيا واجب وأن الوتر مندوب طبعا لا جمهور مندوب أعجى دارني هلا نكر دبي لا أحناف وتركدن واجبة وأن تبييت النية من الليل شرط في صوم رمضان يعني أبي الشو نيتي تينابت أو باني بروجو أبي من لم يبيت الصيام بالليل فلا صيام له من لم يبيت النية فلا صيام له يبيت وتانية نيتي أنا بي نيتك ما جنيه بس ما بي نيتك أصلي نية قصدة لضلي إنسان هيا إتو تو نيتا إيو نيت نية بوش أصيب الصحو بوش كتر الناسي هو خوي داره هو أصلا خوي أبت النية قولها ولا خودي خويا باشا وأن الزكاة واجبة في مال الصبي من عليك بتشوك باوكي مردوا ميراثك زوري بماوا آية زكاتك واجبة لمالي أم من عليها يا واجبني أما اجتهادي كذا واجبة وأن القتل بمثقل يوجب القصاص قتل بمثقل شيء اشتيك قرز به عسن به شك به إساكا شمشير به خنجر بي أنا مثقلي بي ودري بلام تو بوكسيك أدي لإنسان زليكي لأدي قدري خواه جروه لسر بوكسكي تو أمري أما مثقل نية أما جوازة أما حكمك جوازة ولا كتبي فقهاء وغير ذلك أو وغير ذلك من المسائل الاجتهادية التي وقع فيها الخلاف بين العلماء بخلاف المسائل القطعية مسائل قطعي فقهنية التي لا مجال فيها للاجتهاد مجال اجتهادي كده هي مسائل قطعي بأن كانت معلومة من الدين بالضرورة وذلك كالعلم بأن صلوات الخمسة واجبة صلوات خمسة أما معلومة من الدين بالضرورة أما طريق اجتهادي المسائل قطعية مسائل قطعية أما بناء رفقة باشا وأن صيام رمضان واجب وأن الزنا حرام وأن الربا حرام وما شابه هذا من الأمور القطعية الكثيرة فمعرفة هذه المسائل لا تسمى فقا على هذا التعريف معرفة أما سجانس يمشتان بناء فالمعرفة هنا بمعنى الظن على تعريف كاتشي فرمو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد أما معرفة ما بس شيء عليه ما بس ما نظن ظن شيء ما مصعب إيه إدراك الطرف الراجح طرفي راجح يعني مسألة دي تبيشو تو قمانتها لسطا حفتا علي وايا لسطا سي وايا لسطا حفتا كبيو تريا ظن ظن لسروي بنجابت وطمانا قربيتو علم يعني يقين أو سطلة صار سطلة أقل بنجاب سروا بو أو ظنة أقل بنجاب برامبر يك شكا أقل وخوار بو أو بيوتري وهم أبي مصالحاتي لبزعني لأنها خاصة بالمسائل الاجتهادية وهي مضمونة وهذا تعريف إمام أما تعريف إمام حرمين أسلوبك أي أسلوبك جوان عرضي كذا. وهناك تعريفات أخرى كثيرة للفقه، تعريف زود ترشمانين. وأما موضوع علم الفقه، موضوع علم الفقه ما تشيخ يعني، فهو فعل المكلف، فعل أجلية، فعل كي مكلفة، مكلف كي المسلم العاقل البالغ. كافر تكيفي لسرني وكافر عفوا أما يك أبي مسلم أبي عاقل إيش به مجنون تكليفي لسرني وأبي بالغ إيش به صبي من الله إيش لسرني باشا. من حيث الحل والحرمة أي من حيث عروض الأحكام الشرعية له. وأما استمداده مسائل فقهية كيف ورمان قلتوها لغي عربي نحو لا شيء ورمان قلتوها لكلام عرب علمي طب لجسم إنسان ويا مسائل غاني علم جسم إنسان علمي منطق مسائل عقلي هيا أي استمداده قلت كيف ورمان قلتوها علمي فقه من الكتاب والسنة والإجماع والقياس أما شعارك متفق عليها أدلة المتفق عليها بين العلماء أم شعر متفق علماء كان أسأل أدلة كان يتر قولي صحابي صحاب مصالح المرسل وعمل أهل مدينة أم بابت أنا خلاف إلى بين علماء كان أسأل وغير ذلك من الأدلة الشرعية تواتا إيمان فقه ماني أم فقه جاني روجانا ما بردت إخواك أم أحكامي لأصول فقه أمد وزبطك أم أصلك أبو فقهك. وفائدته امتثال أوامر الشرع واجتناب نواهي المحصلة الفوائد الدنيوية الأخروية. أصول الفقه اصطلاحا باشا إذا أصل جيبه ما شرحك دعاء وتفق جيش ما أن شرحك أشين أصلا هردو كانوكو علم بوكو اسمك علم كإطلاق كده درباريم علماء ما معنى هالشيء. وأما تعريف أصول الفقه اصطلاحا بعد أن صار لقبا وعلما على الفن المخصوص فقد عرف أو عرف بتعاريف كثيرة من أشملها تعريفات زور عم بودنو أما يك لتعريف الدقيق وأشمل كان زور مهم شباشا أفرمي معرفة دلائل الفقه إجمالا أدل كان فقه بون منا بابة إدية بيشا علي النية واجبة في الصلاة ما دليلك على هذا الكلام حديث عمر رضي الله عنه الذي خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما قال إنما الأعمال أعمال بنيت طه أدلة كمان هنا باشا أم أدلة تفصيلة يعني إجمالة كرتية ببختي وريقري يعني وردكاري كان شيء إجمالا أدلة فقه تفصيلا أو مسائل فقهية يعني بقولوا هنا الصلاة واجبة ما دليلنا على وجوب الصلاة أقيم الصلاة أمر أمر يفيد الوجوب قاعديك عامته دليلك إجمالته همو أمره يفيد وجوب إلا قرينك صارفنا بالعراق لا إذا لوجوبك وبيبا بوشتك باشا دليلك إجمالية وكيفية الاستفادة منها شون سودي دي ورقرين مطلق معنى مقيد معنى عام معنى خاص معنى مجمل معنية مبين معنية ناسخ معنية منسوخ معنية همو أمانة شون إسفادي لأكين طريق كيفية شون ترجيح أكين لبني دو قولة ظاهري أدليل يك معنية دو استنباطي لأكين أم دو استنباطتون شون ترجيحي قوليك أكين لسال قوليك يتر أبي مرجحات معنى بي شون إسفادي لأدليل أدليل أصول فقه كين كواتا بشي يكام ما أدليل أصول فقه ورقلين بشي يكي زور لما بحثي أصول فقه لغية نهية أمر استفامة دعاء يا مو معنى ولا يقرين واني أمام مقاصد كان أما أنا ولا يقرين جات شون ترجيحاتك شون ترجيحاتك لما بشي دوامة وحال المستفيد من المستفيد يعني من هو الشخص الذي يستفيد من أدلة الفقه الإجمالية من أدلة أصول الفقه كيا همو كسيكا يعني عالم مجتهدة مجتهدة كان أو يكا قيت مرتبة يكي اجتهاد لما سائلة كان أو أتواني إسفاد بكا تو أتا حالي كيش ورقنين؟ حالي مجتهد إذن كيش يخبرين لما لوصل فقه؟ أدلة فقه إجمالا قرآن سنة قياس إجماع أدلة كانتر إجمالا دوهم شون إسفادة أكين لم أدلانا توظيف أكين قواعد كان حالي مستفيد مستفيد كيه مجتهدة كمجتهد ما باسكر عكس مجتهد كيه معنى مقلد معنى إبه باسي مقلدي شكين واضح ما يسمى باحثي وصل فقه كيه لا تعرفه وصل باتي أكين وذلك كمعرفة أن مطلق الأمر ده يبخل النوى للوجوب ومطلق النهي للتحريم، وأن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفقاله وأفعاله والإجماع والقياس وغير ذلك من الأدلة الإجمالية حجة. أقوال پیغمبر صلى الله عليه وسلم أفعال پیغمبر إخوة إجماع قياس هم أمد الله نأبيت حجيك شرعي. فالمعتبر في حق الأصولي معرفة الدلائل من حيث الإجمال أويك بيستك أصولي بزانية معرفة دليلك بزانية إجمالا نك تفاصيل وردك عليك عن. وهذا قيد يخرج معرفتها من حيث التفصيل فإنه من عمل الفقه فقيه وذلك العلم. أويكم على مثال ما بدينا ليست شيء ما بدينا توا أمثلة لسر أصول إنه من صلاة واجبة لك يوسد ما ورق لما فأيقرا فرمي أولا الذين آمنوا وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وانيا أقيموا الصلاة وجوبة أمر دلالي وجوبة. زنا حرام فأيقرا فرمي ولا تقربوا الزنا لكنها هي جازمة تناندنا فرمي سيسي كان لهم حرام كان فأيقرا فرمي أنجامي مدى لا تفعلوا تنها زنا نبي أي شون نافر من لا تزنو هذا فرمين نزيك شي مكونه لبرأوي سبحان الله طبيعتي أمكار خراب قيزونا إنسان نزيك بولا مقدماتي وإلا يقع في هذا الفعل الحرام إلا بو إخوائي قولا ني فرمو زنا مكان تنانت فرمين نزيك شي مكونه كواتا أمل نهي نكتنها لزنا أتوانين بيجي نهيك لمقدماتك إيش كإنسانك أوابر وزينك باشا بار حرام. وأن الربا في قوله وأحل الله البيع وحرم الربا أخواني قولي لكي سورتك يا سورة البقرة الذين يقولون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا بالله بالله سورة البقرة. والفرق بين الدليل الإجمالي دليل تفصيل الدليل وثمان دليل إجمالي إيش إيشيا أصولية دليل تفصيل إيش إيشيا إيش فقيها وعيا فرق لبين أنا إيشيا أن الدليل الإجمالي لا يتعلق بجزئية معينة حقيني لجزئيتك معين بخلاف الدليل التفصيلي. الدليل التفصيلي هو الذي يتعلق بالجزئية المعينة يك جزئيتك يتبني تانكدا إذا دبخل دبغ الإهاب طهر بيستي حيوان اگر بيتو دبغت كر خوشت كر باك بيتو دليل اگر بس بو اما اتو اني مد بكيت الدليل لسر شتيتر نا اما الدليل اگر تفصيلي يعني دليل جزئي لمسألة جزئية محددة اما اشي فقيه يعني اشي اصولية نا خير دليل تفصيلي اشي فقيها دليل اجمالي امر بو وجوبة اما اشي اصولية باشا. فقوله تعالى وأقيموا الصلاة خاص بالصلاة لا علاقة له بالزكاة ولا بالحج وآتوا الزكاة خاص بالزكاة لا علاقة له بالصلاة ولا بالحج أما أدي لي تفصيلين ولذلك سمي دليلا تفصيليا لأنه خاص دي بجزئية معينة لا علاقة له بغيرها بخلاف قولنا الأمر للوجوب بلا ما الأمر بوجوبة دي شن أمر معني لقرآن ديان أمر معني لقرآن قاعديك هاي قاعديك ديان جزئيات أشياء تجهرها أما أدلة إجمالي في أوتري أدلة إجمالي أدلة تفصيلي وردكاري يعني دليل يك بويك جزئية يك بويك مسألة يك فقهية. فإنه لا تعلق له بجزئية معينة وإنما هو شامل لكل أمر فهو يشمل قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الأمر بالوجوب سيكا ما مصير إذا أقيموا الصلاة قريتوا يعني قريتوا بقاعدة الأمر للوجوب أقيموا أمره بوجوبة وآتوا الزكاة بوشيها أيضا بوجوبة وجاهدوا في الله بوجوبة واتقوا الله وجوبة شكرا أمرا وغير ذلك من الأوامر فحيثما أو غير ذلك من الأوامر فحيثما وجدنا صيغة الأمر في كلام الشارع حملناها على الوجوب حيث لا قرينة تصرفه عنه. فالدليل الإجمالي لا علاقة له بالجزئيات دليل إجمالي بيوندي بجزئيات ونية شي ورقريا إجمالي ورقري إجماليات فإنه يدل على جزئية معينة ويتعلق بها بخلاف الدليل التفصيلي فإنه يدل على جزئية معينة ويتعلق بها ولا يتعداها إلى جزئية أخرى. وأما كيفية الاستدلال بها بالدلائل الإجمالية إموت ما أنت ما وصلنا تعريف أصول فقه بقرن ولا برقي بيشتر معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة إذا جزء كم تعرف أجيبه مع شرح كده هموم قصانة شيء بتاعي ساكا
4: معرفة
1: الأحكام شرحي معرفة دلائل الفقه إجمالنا شطر دوهم لتعريف أجيبه ما صار ودرشية فرمي وكيفية الاستفادة شون استفادة وقلنا بدلائل إجمالية أنا إسم ما بشرحك وأما كيفية الاستدلال بالدلائل الإجمالية وهي الفقرة الثانية في تعريف أصول الفقه إيه؟ حالة تعارضها دو دليل معنى تعارضك إما شو أنا دليل تقديم أم دليل لكن أسمد حديثك معنى أحد حديثي كتير معنى متواتر إلا نفس الشتايا ظاهرك إيش تعارضها اعتيادي متواترك أخينا في شرح حالة آياتك معنى وحديثك معنى ظاهرا تعارضها ظاهرا علينا باشنيا جزئيتك معنى ظاهرا تعارضها أو تقديم أو كاتب شو أن ترجحاتك بلي بورو من أخوائي قرر الآياتك أفرمي أو تحرير رقبة وتحرير رقبة رقبة كده يراك يا مطلقة يعني مقيدة مطلقة قيد لقلانية الآية كترى فرمي رقبة مؤمنة أما يراك يا مقيدة كامين يا ورقرين نقدم المقيدة على المطلق مع مقيدة يا ورقرين شكال لو رأيها مطلقة ليرها مؤمنة عام معنى لقل خاص معنى خاصك تقديم خاصك نسأل عام وانيا ولا ترجحات ورقرين وذلك تعارض الخاص والعام فإنه يقدم الخاص على العام لأن دلالة الخاص قطعية دلالة العام ظنية دلالة قطعية ما خينا بيش دلالة ظنية وتعارض النص مع الظاهر نص شيء ما مصايا طبعا هر دو كهر ظاهر شر آيات قرآن أقل هر آيات حديثة نص أو تانية راس وخوي شعوة وريقين سطل سرسط يك معنى قبولك دلالة آياتك يك معنى هيك ظاهر وثاني ظاهر آيتك معناه يك بلام معناه ترشد ورقيرية توا تبين ما كر أو إن شاء الله كاتي خويا ورقين أجر نص معناه تك ظاهرة كامي ورقين نصك بقوة ترى قل هو الله أحد ما نصه قبل لك رأي ترى ما بيت قبول هناك رأي ترى معنا ويا مش فإنه يقدم النص على الظاهر لنفس السبب وتعارض المتواتر مع الأحد بس ما كله مصطلح حكي ويا متواتر شيو أحد شيو كي كامل بيش خير يا محرم مجالك يعني فإنه يقدم المتواتر على الآحاد ولنفس السبب أيضا على ما سنعرفه في مباحث التعادل مباحث معنى تعادل ترجيحة أما يسدوهم شطري تعريفة كيش بما شرح كرس يم شطري وأما حال المستفيد فالمراد به معرفة أحوال وصفات المجتهد صفات المجتهد كتشية بكي أو تري مجتهد هركس دو آيات زاني دو حديث زاني دو نعمل كفرن دو توبا من بلو وتارك دا ودمو بليكي باشي ومقصيب وخلقي كردو أما مجتهيد وما عالم وما زاناي وما داناي وما أهلي فتوى ودرش لسر كنالا كان فتوى بدا بكيف خوي أما مفتي بيوتري صفات مجتهيد كيا وريقلين إن شاء الله الذي ينظر في الأدلة همو كسي بويني سيري دليل كامكا ما مصايان زاني بو چي لبرو أصلا كاتيك أم دليل إهاني توا ظاهر دليلك اگر ايش تبه جزئيتي كي تبه بو معنى هر نبه مجاري كان برادر اك داما قيا سلام امليك بدم وتي پیغمبر خواه فرمي صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده سلم المسلم فقير اوات يكشتبو سلمان اراقيا ماري وني سلام به ما تو داري خلقي سلامت بن نبدست آزاري ام بدي نبدمت آزاري ام بدي او پی اوه حديثك غلط خلان دبوا حبة السوداء حية السوداء داء ها دواء لكل داء أو شفاء لكل داء ألا رشو مالك رشي كشتي كردونا وين خواردي كشتي حبتك بحياة تيقشتبو حية السوداء وقت كيشية وقوتي أو بيأوي واد ولا شيخ صابوني رحمه الله بيزناك بحد علماء ولا يعني علماء كان فهمي أن دواء درباري حديثك يا جناب تشرب الفهم دي درباري حديثك اي فهم يا علماء يا مقدمه يا فهم من تو مقدمه يساق انت سبب عقليك اخر او اخوي ليره ولي اما دعواك باطله قال القران وحديث علماء كانوا شر استنباطات ان قرانه تو قران وحديث تو قرانه تو قران وحديث فهمتو مهمه يا فهم يوان مهمه بو او بي او هاد ولا افرتي كشبو قال لي بي بي باشا اذا قولك امام مالك مناو حديثي بي غمر خاش مناو كايمه يا دورك قلت لي قولك امام مالك ورك ودي چون قولك امام مالك ورقري اما خصائر اقصى قصور قدر ديارا ودي چون قولك امام مالك ورقري يعني قول امام مالك اخيت بيش قولي پیغمبر اخوان صلى الله عليه وسلم توزي حالتي ببولاوه ويدا كفر كواتا تو رد قولي پیغمبر صلى الله عليه وسلم اكي إذا ردي قولي بغمزة صلى الله عليه وسلم هو كفرة وتي نعم ردي قولي من أكردو وتي فهمي توبو حديث فهمي مالكش ماني بو حديث من فهمي مالك بيا جوان ترى حديثة قال فهمي جلاب تو جيت أصلا فهمي تو أرقرم تو إيش قو حديثة قال نيه نصيحة دخو بيغمري خواني تو قصة قم بوبكي وهاي ها إذا أو فهمي هي بو حديث توش فهمي ما مالك وفهمي ما مشافي ولا قدين ما باشا ما مصاين ويرجح بعضها على بعضها الآخر ويدخل في هذا المبحث أيضا مبحثي اجتهاد صفات مجتهد أحوال المقلد استطرادا باسي مجتهد بانكر أبي باسي دعوة شيش بكين باسي تقليد مقلد أواني شبكين لأن البحث عن حال المجتهد يقتضي البحث عن حال المقلد والخلاصة خلاصة تعريفة جمانشي أن أصول الفقه يشتمل على ثلاثة أمور شيوشين دلائل الفقه الإجمالية عكس إجمالي شمانيها تفسيري عملي فقيها إجمالي دليلي أصولية وكيفية الاستفادة منها ها ترجيح تعادل عام لصر خاص لصر عام ودلالة قطعية لصر ظنية ومتواتر لصر أحاد وأمانة حال المستفيد وصفته حال مجتهد كي بكي أو تري مجتهد تابقين أو مرتبة إن جاء ما بتواني اجتهاد بكينو نظر بكين لأدلة كان وأما موضوع علم وصول فأي موضوع كيتي فهو أدلته من حيث العوارض اللاحقة لها من كونها عاما وخاصا وأمرا ونهي وغير ذلك موضوع كان يتيها باسي أمر وباسي نهي باسي عام وخاص ومطلق ومقيد وأني كوري أقول إن شاء الله ليس تبدوها وأما غايته بو إمام دراسة ماكن فهي الوصول إلى الأحكام الشرعية بو بكينا أحكام شرعية كان من الأدلة التفصيلية بواسطتها على معنى أنه لا بد من معرفة أصول الفقه لنتمكن من استنباط الحكم الشرعي من الدليل التفصيلي وذلك لأن الدليل التفصيلي وحده لا يفيد ذلك إمناتو عين لرجاء الدليل التفصيلي وهمو دين والقرين بويسمان بأدلة إجمال أصول كان من هي بو أوي ترجيح بكين إنسان يقول من الدليل كي حديثة كباسشته كام حديثة ترشية باسشته كتره كام لخوي وحديثة أحدا كنا أما متواترة أو حادث نازن ما حديث أما متواترة أو ما أحدا أحدا كور يقول متواترة كبش جوا خام أو إيش أصولي بزين كام متواترة كما أحدا دلالي كام بقوة ترى حتما دلالي متواترة كبقوة ترى فإذا قرأنا قوله تعالى وأقيموا الصلاة عرفنا أنه أمر بإقامتها ولكن لا نعرف هل الأمر بها على سبيل الوجوب أم الندب أم التخير لأن الأمر يستعمل في كل هذه المعاني كما يستعمل في غيرها لكننا إذا عرفنا في أصول الفقه أن مطلق الأمر وجوب مطلق أمر بوجوبه وأنه لا يصرف عنه إلا لقرينة لا يصرف عنه إلا لقرينة عرفنا أن الصلاة واجبة في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وذلك باستعمال القياس المنطقي فنقول أقيم في قوله تعالى وأقيم الصلاة أمر باشا أمر يعني أمرني لغويا أمر وهذا هو الدليل التفصيلي والأمر للوجوب وهذا هو الدليل الإجمالي فتكون النتيجة أن صلاة واجبة وهكذا نقول في قوله تعالى لا تأكلوا الربا أما حراما لا تأكلوا نهي أما نهي نهيني نهيك لا تأكلوا لا تقربوا لا تشربوا لا تذهب لا تلعب أما كيش نهي والنهي للتحريم فأكل الربا حرام أما قياسي بيوتر محاسي قياس العلم منطقة وبهذا يتبين لنا أنه لولا أصول الفقه لما استطعنا استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية وللجهل بهذا العلم زلت أقدام كثير ممن تصدر للعلم والفتوى وايا خلقي يزور باي خلسكا وكوتنا وقمرا يسال يشو هم خوي قمراب وهم خلقي يسال يشو وكوتشك علمي نيبا أصولي فقه لدعا إن شاء الله متوزع حزاكم زيادة تفسيري كبدين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوش ويستان ومسلمانان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاتين وخزمت زنجير باسي كرد وكان دل كإنسان مسلمان هم لدنيا بيخوش جزران أبي، ولا هم للروج قيامتشا لزمري او كسان حشر اكريك خواي پروردگار فرمي، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. او دلا سلامتيك وها همو انسانيك پيوستي پيتي خواي پروردگار بنصيب ماني بكا. خوش ايستان بابتي امرو ام ايوارا لخزمتي جناب تانا بريتي لبابتي كتايبت اوش بريتي لسيلي رحم. سيلي رحم يكيك لو عبادة دا قوراني كخواي پروردگار مقامی که زور گوری پیداو ولجیانی پیغمبرش علیه الصلاة والسلام رنگ دانویی که گوری هبو بوی پیویست انسانی مسلمان زور بجوانی ایش لو بابت یاب کات. خوش ویستان خوای پروردگار لقرآن افرمی واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. لخوای پروردگار بترسن و اوسیلی رحمه بگینن کخوای پروردگار دایناو، يعني تقواي خواه لقل سيلي رحم. إنسان اگر تقواي خواه هبيت سيلي رحمي مضبوطة، اگر سيلي رحمي هبيت هو كارو پالنا ركي تقواي خواه بوي خواه فرقار فرمي إن الله كان عليكم رقيبا. خواه قولت شاو دير بسر وردو درشتي كردوه إنسان كان ولقل أما شابيويستا آقاي لسيلي رحم بيت. وخواه فرقار طبعا سيلي رحم هربو إيماني وق مسلمانا بلكو بو أمتاني بيش إيماش. خواهي فرقال لقرآن أفرمي وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أتاك وتاي آياتك أفرمي وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، يعني أخذنا منهم ميثاقا غليظا، يعني إما أهدوا بيمانوا بلين مان لنا وكان إسرائيل ورقد لنا وكان يعقوب. لا تعبدون إلا الله، هیچ کس یک نفرسن الا الله نبی، یعنی سیک یکسر لتوحید یک الله فرستی و دسبیکا. یما عهد و بلین و پیمان مان لبنی اسرائیل ورگرد که الله بفرسن بحق حوالی بوداننن ولقد دایکو باو کی انات شاکبن وبالوالدین احسانا. لیو و دسبیکا سرتای خوش گذرانی زنجیره جیان بو و دسبیکا چاکا کردن لقد دایکو باو و ذی القربا لقد نزیکا کان، یعنی سیله رحم خوشكو آموزاو خالوزاو وإلى آخر أوانيك نزيكي خوتن سيلي رحم. واليتامى وأوكسانيك بيباوكو بينازن وأوانيك هجارو دسكورتن وقولوا للناس حسنا لغا خلطيا قصتان جوان بيت. أو جا نيجو زكاتو أوانيك بايكاني إسلام خواي پروردگار باسي كاين سيكا خواي پروردگار توحيدي لأول داناوا وسيلي رحم لبين دايكو باوكو كسوكارو هجارکانا انجا لگه خلطی اقصد جوان بیو انجا نوی جو زکاتو اوانه باس اکا لبر اوی اگر اعم کردویا لبینی توحید و عبادتکانی خوتا نچس بیه ایتر کسی که بی اهمیت داره چی لناو کوملگا. اگر تو لگل خوشکی خوتا و لگل برای خوتو آموزای خوتو خالوزای خوتو کسوکاری خوت قصد خوش نبیو بدن یعنو نبیتو هاوکاری یعن نبیتو ایشی که امپیت کود بو یعن نکی ایتو رشد داناو بو خود داتناو عبادت که بو خوتی که، يعني تو هيج سوديك الدنيا الراحمون في الارض يرحمهم من في السماء او كسيك بزيب خلق هذه لزي لا اسمان خو بزي في هذه تو كواتا ابي لم ايات لا تشقي اياتك تيبقين الاودو سيكر دوي لنا وراستي توحيد ونيجو زكاته هنا بويا يمي مسلمان في يس اغاما لو كردوانه بكبريتين لكردوي ضل بريتين لكردو قالك كانسان مسلمان في خوش گذرانه بي بويا يمي مسلمان بي اغاما لو بي في غمر خوشوي صلى الله عليه وسلم أفرميه إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة. سبحان الله أفرميه همو كرد وكاني نوكاني آدم لروجي بين شمان، يعني شوي جمعة عرض ذكريت بوخواي پروردگار فلا يقبل قاطع الرحم. أفرميه كردوي إيمان داران ومسلمانان لروجی تین شمان عرضی خواهی پروردگاره کرد کردوی کسی قاطعی سیلی رحم ورناجیری. سبحان الله نکردوی ورناجیری به هیچ شوازه ما بستکلیره بو
بو ترهيبه بو ترساندنا بيغمر عليه الصلاة والسلام فرميت او كسيك وها بين شمان كردو كي عرض اكري خواي پروردگار كردو كان لي ور ناگري لبر هو كاري شي لبر اويك لقل كسوكاري خويا قصيدا بريوا لبر شي نقل سر اوي كابرا اموزات ملحده بيدين علمانيه اهاني خواو بيغمرك او العياذ بالله تو مرحبا هناك بل هو الذين ولا ابراء اما كشكي اما لشتيكي ترايا لبر خاطر زويك لبر خاطر دعوتيك لبر خاطر ويزليكي داول من علاك براكت ولا مرحبا هناك بو ادا من علمن او بتشوشي تو اجيني بل او كردوان لبان سرت او سي خواي پروردگار اجرو پاداشتكي بونان سيوليت ورناغري كواتي ما بي اغامان لو بي قطع كردني سيلي الرحم يعني كشتني كسوكاري خمان يعني رجاندني خواني او كسكتو اللي خور راي خواني سلامي ليدا عبري فبو يبي زور اغامان لو بي خواي پروردگار لحديثي كي قدسية افرمي انا الله افرمي من الله وانا الرحمن من ناوم الرحمن يعني تي يعني بخشن دو مهربان خلقت الرحم خوم سيلي رحم بزيم دروس كردوا يعني سيلي رحم بزيم دروس كردوا وشققت لها من اسمي ولا ناوي خوم بيدا على سيلي رحم يعني تي يعني بزي يعني مهرباني يعني من ناوم الله يا ومن بخشن دم ولناوي خوم بش يكم داوة سيلي الرحم جاي جو بقرا أفهمي فمن وصلها وصلته هر كسي سيلي الرحم بقيني أي قيرم والله أو كسي كسيلي الرحمي هي بو كسكاري خوي بو دور بشتكي خوي باشا والله خوي فرقال إشي بو أسانك وأو كسشي كوها أنانية خو فرستا بجياني خوي زور بيا قرنقو مهمو لقى خلشي ترى بشيناكا خوي فرقال دايما لوتي أشكيريو جياني زور سغلطو تنقبرا ومن روجانا مشتانا بينو والروجانة أو بسرعتان دي تلام موضوعك هي أولية بعض بكري بوية زور قرنك إمي مسلمان آقامان لو بيه وأفرمي ومن قطعتها قطعته حركة سيكسي للرحم بسرين إيه بسرينم جياني خوش ناكم مال وصروت والساماني لي أكم بآقر خواي قورب مان باريزي لكسانيك كأما كرده وكان يعني وبيغمر صلى الله عليه وسلم لفرمو ديكي صحيحة أفرمي من صره أن يبسط له في رزقه جو بقري جو بقرا براو خشكي بريزم انفر مديا تطبيقي بك قسما بالله جيانت اهواي ليدي افرمي من صره ان يبسط له في رزقه هر كس يكفي خوشا بويك رزقي زور بيت يعني رزقي بركته فراوان بيت او ينسى له في اثره يعني تي يعني جياني دواي خوي بمينيتو يعني ناو باني بمينيتو يادو يادقاري كاني بمينيتو فليصل رحمه باصل رحم بقيني وينسى له في أثره علماء فرمون يعني بقاء ذكره الجميل بعد الموت يعني توست تصور بك من لتن شو ترى مش موتو دوبارا إليمو بوي هم خوم إسفادي ليبكم وهم إيو مالي واهية سيخوشكي يان هي دو براين هي براين كيان بس لبرو خريق جنكي خوي من علاقاني خوي بو ججنا و ججن اشتري ليان نداوا استل جيانا است حاليا و برای کتری شان هب و بدوام ججنانی بو خوشکو خوشک زاکانی و چو بو خوار زاکانی خواردنی بردو و سردانیانی کردو لن خوشی هاو کاریان بو یست او برایان وفاتی کردو پی همو ججنیک الان خوزگا اما استاک سری لیمان ادا لن خوشی الان خوزگا اما سری لیمان ادا بو مانوی یاد و یادگاری جوانکان تا دوائی مردن خوشویستان اما هر یک جیان ناجین اما که ایست مردین هر ایست اگر من مردم يكسر درجه ترملي اجريتو اتشما جياني كتر ولا ناو او جياني ترا جياني كتر شم جيش تو كدنياي يادغاري كانم امينيتو لقى كسوكارم لقى معلوم نالم لقى هاوري دوستا كانم تو خوا تو بم يعني تو بوي لا صلحا تو يان بير كويتو لا نخوشيا تو يان بير كويتو لا كشي كوملاتيا تو يان بير كويتو لا ججنكانا لا قربانا لا موسمي حجا لا مانجي رمضان وافتارا كسيل الرحمه كردوا خلق الدعوه كردوا دعوتي خلق بوي او يادغاري جوانانت امينيتو اگر سیلی رحم بگینی بویا استاکه زوربی خلقی زیندو الان خوزگا امر بخوا وک مردوای بس خریق خویتی عقیبه کسونی نه لمزگو دیاره نه لخیر دیاره نه لصلح عشاری دیاره نه خوشکوتم چوما فلان ولات امام کرد اوام کرد سرم لیه ناده کواته انسان یک اگر سیلی رحمی نبو لجیان امردوه خوی بدسی خوی قطعی سیلی رحمی کردوه خوی فرورگاری شفر میو والله قطعی بکا منش قطعی اکم جا بویا زور گرنگ امی مسلمان آگامان لو بید
امامي ابو هريره رضي الله عنه بفرموديك صحيح من بو روايتك اموك وبسرهاتك وايا ومن روجانا امشتانا ابي سمو ولا ناو يمي كردي شاباوا خوي قول لهم كردو خراب بمان فارزي افرميه ان رجلا بيايك هات لاي بيغمر صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله فرمي اي بيغمر اخو عليه الصلاه والسلام ان لي قرابه من خزمم هي كسكارم هي اصلهم ويقطعوني من اي جينم اوان من قطعك يعني من سيلي رحمك من قال انا سرداني انا كم دعوتي انا كم ايشان هي بويان اكم اوان من قرتين يعني اوان ناين لقل من دانامشن سردانم ناكن من هرشي اكم بالمقابل اوان عكسك اي اكن واحسن اليهم ويسيئون الي ويسيئون الي من شاكيان برامبركم اوان خرابه برامبر من اكن واصيل واحلم عنهم من يعني بوجدانم حليمم لقليانا نرمونيانم ويجهلون عليه اوان من تشجو اخن سيكا اما زور زور قرنجة امي مسلمان اقامان لوبي افرمي من زور نرمونيانم لقليانا واوان من قطع اكن فقال صلى الله عليه وسلم بيغمري اخوة عليه الصلاة والسلام فرمي لئن كنت ما قلت علي اجر اويت ايلي وابيت فكانما تسفهم المله يعني لمي جرم افرمي وكو اووايا دمو تشايان بتقين تناو خولي جرمه يعني انسانك برو بريه بكيت تناو لموا برو بدما بك برو بدما بك تناو لموا سلو تشايب تناو خولوا شو خولي خولي بيابان كبو جرميه بيسي بقومي اوي فينك بيخوا دمو تشايب كتناو لمي جرمه افرمي اوي كتو الي برانبر اوان اكيتو اوان اهوا كان برانبرتو وكوا سريان بغريتو بيان شقينت ناو لمي جرموا ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك امام مسلم فرمو ذكر رواياتك افرمي والله تول سر ام كردوي اوان اهوا دمكيت ناو لمي جرما وخواي فرولغارش بشتيوانتا حتى وكل سر ام كردوان بيت حتى وكتو اوان بغيني اوان قطعي توبكن تو لقال أنا باش بي أوان خراب بن تو تشاكيان بران بركيتو كردوي وأوان أهوا دما كيت ناو لمي جرما وخواي فرودقارش بشتيوان تا حتى وكل سر أم كردوان بيت حتى وكو تو أوان بقيني أوان قطعي تو بكن تو لقال أنا باش بي أوان خراب بن تو تشاكيان

اوه اوان تو قطع اكن تو بشي بلاي اوان اوان نزانو نفام برامبر تو قورة بير بكيتو اوان بچوكن تو قورة سير كي اوان بس بو ام دنيايا اجي تو ريبواري ريقي قيامتي بلكو كسي واصل و كسي اهلي سيلي رحم اويا كأجر خلقكيك دهورو بشتي نزانو نفام بولك سوكاري ام قورة بير كاتو بشي بلاي اوان اگر اوان ايشي كي كورتي اميان پر نكردوا زرري كي اميان بقازانز نشكانوا ايشي كي كوتوي اميان هل نسانوا ام اول برچاو نقري ام او ايشي بو اوان بكا و امام بخاريش ام فرمو در روايات اكا لا لا لا كوت هيا لسيلي رحمات شي فير بن خوش ويستان سيلي رحم ناوك لنا وكاني خوا خواي پروردگار معلقي كردوا بخويوا هرشلو كسانا اكا كوها لقل خشكو براي خويا لقل كسو كارو خزمو مسلماني خويا سيلي رحمي قطع كردوا بويا بيش اوي برق او خشمو قيني خوايك بلورب كوي كخواي فرولقار قطعت بكا مالت كاول بكا باخوشكا كان من آش كينو برا كان من آش كينو كسو كار من آش كينو واو كساني كوها نزانيك يان كردوا نفاميك يان كردوا دي خو ايمال لدنيا نيمان هيش تيك يام دنيايا بيرفكت نيا نا ايما بيرفكتي نا اوان طواون نا ايما كاملين نا اوان كاملين ونج ياني دنياش كاملة ما هو يكتر همو من ام دنيايا جي ايلين خانو كان من خلق يتر لسريدا عنشي كسوكارا كمان ست صالي كتر هيش كسي كي نماو بوي اميك اسائلهم پیاو چاکانو صحابو تابعی هر اوان نصيحتي كسوكاري خوانيان كردو داواكم لخواي پروردگار ببين بو كساني كلا روجي قيامتا لجير مهرباني خواي پروردگار جيمان بيتوا كخواي پروردگار لجياني دنيا جوار علي مان كردو سيلي رحمان جبه جي كردو وسيلي رحمش دو گرنجي زوري تيايا خواي گورب مان كاتاو اهل اوش اويا هم لجياني دنيا لگا كسوكاري خوتا خوش اجي وچاكا كانت ببرچاو اجيري وذكر يادگاري كانت بجواني اجيرتوا وللاي خواي پروردگاريش خواي پروردگار بو او بندان زور يكي داناو كأهل سيلي رحم اوش بهشتا داواكم لخواي پروردگار لأيمو ايو خوش بي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هر کس بشی خوی پس پیرا پس پیرا کرتو بنرخا کرتو بنرخا زوب سر اتیم

0: بسلام عزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما ويدهاتو دينسار بيشكش كدني ختم روجانا كبدنجي شيخ ماهر المعقلي بيشكشتان دكرت بو أمرو دينا سجزء يازدا خواي ميربان بكاتا روناچي بو دلكان من فرمون
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشوستان و برزان ليردا هاتينا كوتاي پخشي برنامكان من بزماني كرديو دزدكين با پخشي برنامكان من بزماني عربي.

0: الحب لو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا دوما لقى من الحب لو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

إن من أعظم الأدوية التي أقدمها لنفسي ولأولادي في زمن الفتن الذي نحياه، ورب الكعبة نعيش زمن الفتن، يا إلهي يا إلهي ما عرفنا هذه الفتن منذ سنوات قليلة قليلة جدا، لكن في هذه السنوات القليلة الماضية رأينا من الفتن ما تشيب له الولدان. فمن أعظم الأدوية التي أوصي بها نفسي أولا وأولادي في زمن الفتن أن نكثر الذكر، أن نكثر الذكر، أكثر من الذكر، أكثر من الذكر بالتهليل بالتحميد بالتسبيح بالتكبير بالاستغفار بالحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل. أكثر أكثر من الذكر، أكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، أكثر من قول حسبي الله ونعم الوكيل، أكثر من الاستغفار، أكثر من الصلاة والسلام على نبينا المختار، أكثر من الذكر. وكما قال عليه الصلاة والسلام وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، مش في عرفة فقط، لا على إطلاقه، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله، أكثر من لا إله إلا الله. فمن عاش على شيء مات عليه، إن عشت على الذكر مت على الذكر يقينا بوعد الله الذي لا يتخلف، وإن مت على الذكر بعثت على الذكر وحشرت مع الذاكرين. وكما في آية سورة الأحزاب الجميلة إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لا تحرم نفسك، ففي زمان الفتن تحتاج إلى أن تكون ذاكرا، واحذر من الغفلة عن الله، فلو غفلت عن الله التهم الشيطان قلبك. لا أقصد شيطان الجن فقط، بل التهم الشيطان الإنس وشيطان الجن قلبك وأبعدك عن الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

في بعض الأحيان يصيب الإنسان شدة بلاء فيبحث عن المخرج فلا يجده، يحاول مرة وأخرى فلا يجد المخرج، فيزيد عليه شدة الابتلاء أنه يذهب إلى مكان قريب منه، صديق فيعتذر، أخ فيخذله، أو زوج فيترك، أو فلا يساعده. في تلك اللحظات أحسن الظن بالله أنه لا يريد لأحد فضل عليك، يريد هو سبحانه أن يخرجك مما أنت فيه. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي ما اعتصم بي عبد فكادت له السماوات والأرض إلا وجعلت له من بينهما فرجا ومخرجا. فثق بربك سيخرجك مما أنت فيه.

القاعدة الرابعة في هذا الباب اتخاذ الأسوة والقدوة. لا بد لمن أراد أن يزكي نفسه لا بد أن يكون له قدوة يأتم به ويهتدي بسيرته وسلوكه ونهجه. قد قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.

ولهذا باب التزكية للنفس لا بد فيه من سلوك نهج النبي عليه الصلاة والسلام والاهتداء بهديه والاقتداء بسنته والاتباع لسيرته صلى الله عليه وسلم، فهو إمام المتقين وقدوة عباد الله أجمعين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. والمعنى أن جميع الأخلاق والآداب والأعمال والخصال التي في القرآن أتى بها عليه الصلاة والسلام على أتم أحوالها وأكملها، فهو قدوة للعالمين في كل خصال الخير وخلاله. وأصحاب الطرق الباطلة الضالة نحوا بأتباعهم منحا منحرفا ضالا حينما ربطوهم بأناس أوردوهم موارد الخرافة والضلال، حينما اتخذوهم قدوة. ولهذا باب تزكية النفس ونيل زكاتها لا بد فيه من إمام، والإمام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤتم به وبمن سار على نهجه وبمن كان متبعا له. فمن كان متبعا له عليه الصلاة والسلام يؤتم به لأنه مؤتم بالرسول عليه الصلاة والسلام. وفي دعوات عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. قال أهل العلم: لا يكون المرء إماما للمتقين بعده حتى يكون هو في نفسه مؤتما بالمتقين قبله، فإذا أتم بالمتقين صار أهلا لأن يؤتم به. ولهذا باب القدوة باب مهم جدا، والقدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فيؤتم به ويؤتم بمن كان مؤتما بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ائتم بالرسول عليه الصلاة والسلام وسار على منهاجه القويم صلى الله عليه وسلم. وبهذا أيضا يعلم أن المسالك المدعاة لتزكية النفس عند أصحاب الطرق الضالة هي في حقيقتها تبعد المرء عن الزكاة، ويكفي في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.

حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. كنا نتكلم عن في العلم عن فروض الأعيان، ماذا يجب على المسلم أن يتعلمه، ما الذي لا يسعه جهله، يعني يأثم إذا جهله. وطلب العلم فريضة على كل مسلم، يعني هناك مقدار من العلم لا بد أن يعلمه أي واحد مسلم. اتكلمنا عن ما لا يسع المسلم جهله من أمور العقيدة، مثل أركان الإيمان الستة مثلا، معنى الشهادتين، معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنه لا بد أن يكون هناك العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. ففي شروط لا بد من تعلمها في العقيدة، في أركان لا بد من تعلمها في العقيدة. طيب ماذا عن العبادة؟ في فرض عين مثل أحكام الصلاة، لأن كل واحد يصلي. طيب وفي فروض كفاية، يعني من تعلمها سقط الإثم عن الباقين، مثل كيفية تغسيل الميت، تكفينه والصلاة عليه مثلا. طيب ما هو ضابط العلم الذي هو فرض عين؟ أن يتوقف عليه معرفة أداء العبادة بشكل صحيح، القيام بالمعاملة بشكل صحيح. واحد يريد أن يبيع، يشتري، ينكح، يطلق إلى آخره، لابد أن يعرف كيف يؤدي هذه المعاملة بشكل صحيح. في الإجارة مثلا يعني شوف مثال، لابد أن تكون الأجرة معلومة. بعضهم يوقف سيارة أجرة وليس هناك أجرة موحدة في البلد متفق عليها، لا يوجد أجرة موحدة في البلد متفق عليها، فيركب. وأحيانا بعضهم يقول للسائق كم، يقولوا ما نختلف، ثم يختلفان في الغالب، سبحان الله، في الغالب إذا قال ما نختلف لأنه ما في تحديد للأجرة. على أي حال، هناك أشياء لا يسع المسلم جهلها في العبادات كالفرائض المفترضة، وكذلك مثلا الآن صوم رمضان، يعني يجب معرفة ما يفسد الصوم لتجنبه، ما لا يتم إلا به. مثلا لازم نعرف أنه مثلا الصيام لابد له من نية، بدون نية ما يصح الصيام. النية أي وقت من الليل، النية من أول الشهر إذا نوى استمرارها كل الشهر وما قطعه بإفطار لمرض أو سفر أو عذر كالحائض، فالأصل الاستمرار. وهكذا الآن إذا أراد الواحد أن يحج يجب عليه يتعلم أحكام الحج. وأيضا من فروض الأعيان الصلاة، اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. طيب تعلم شروط الصلاة، الطهارة، الوضوء وكيفيته، الغسل، التيمم، أركان الوضوء، نواقض الوضوء، فقه المياه، من بطل وضوء بطلت صلاته. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى في ظهر قدم رجل لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء أمره أن يعيد الوضوء والصلاة. كذلك الغسل والتيمم، يتعلم أوقات الصلوات الخمس، بداية الوقت ونهاية الوقت، حتى يصلي الصلوات في أوقاتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بقية شروط الصلاة، ستر العورة، إيش هي حدود العورة؟ طيب أنتم ما ترون أحيانا في المساجد مثلا بعض الناس يلبس بنطلون وما في تحت قميص، في أحيانا بلوزة إذا سجد انحسرت وظهر أسفل الظهر. طيب العورة ما بين السرة والركبة، طبعا من الأمام والخلف ومن الجنبين. إذا ظهرت العورة هذه، يعني أسفل السرة، مستوى السرة أسفل منها من خلف، بطلت الصلاة.
وهؤلاء نجدهم نجدهم في المساجد في رمضان، نجدهم في المساجد في رمضان تنكشف عوراتهم في الصلاة، مثلا استقبال القبلة. طيب إذا ذهب إلى مكان لا يعرف فيه القبلة، من نزل بيتا جديدا، من سكن في فندق أو شقة مفروشة، من ذهب إلى بيت قوم، كذلك أركان الصلاة مثل القيام والفاتحة والركوع والسجود والطمأنينة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال للرجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مرة ثانية وثالثة قال علمني يا رسول الله، فقال له ارك في الحديث ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تستوي قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة. هذه كلمة تطمئن مهمة جدا، لأن في بعض الناس ما يعرف الطمأنينة ويأتي بسرعة بالغة بحيث ما يقرأ سبحان ربي الأعلى مرة في سجود مستقر، سبحان ربي العظيم مرة في ركوع مستقر، ما في جزء من التسبيحة أثناء الحركة، والواجب أن يقرأها كاملة أثناء الاستقرار في الركن، استقرار في الركوع، استقرار في السجود. التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، ما أحكامها؟ طيب سجود السهو لابد كل واحد يسهو، في أحد ما يسهو في الصلاة أبدا؟ طيب إيش حكم تعلم أحكام سجود السهو؟ واجب، إذا زاد، إذا نقص، إذا شك. طيب ما هو الفرق بين نسيان ركن ونسيان واجب ونسيان مستحب؟ كذلك لو كان الشخص من أهل الأعذار، مثلا صاحب السلس، إيش حكمه؟ النبي عليه الصلاة والسلام اشتكى إلي عمران بن حصين أن فيه بواسير. طبعا البواسير في مشقة في القيام القعود، كيف على أي وضع يكون؟ فقال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. ما يحصل يا إخوان أن بعض الناس يتركون الصلاة لأن في نجاسة على ثوبه لا يستطيع إزالتها كما في المستشفيات، ما في بعض الناس يتركون الصلاة من جهلهم لأنه يوجد على الشرشف نجاسة أو دم لا يستطيع أن يزيلها كما في المستشفيات، ما في بعض الناس يترك الصلاة من جهله لأنه يوجد أنبوب قسطرة، أنبوب يخرج منه البول فيظن أنه ما له صلاة في الحالة هذه، يقول كيف النجاسة تخرج باستمرار؟ الحل هو أن تترك الصلاة؟ أما علمت أن الله عز وجل كلفك على قدر السعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ما لا يدرك كله لا يترك كله، تأتي بما قدرت عليه منه. سبحان الله، من الجهل أحيانا الرجل يحافظ على الصلاة طيلة عمره، بعدين يمرض في آخر عمره، يدخل المستشفى نسأل الله العافية، يترك الصلاة إلى أن يموت. ليه؟ أولاده ما علموه، ما حد اهتم بالقضية، تركوه يظن أنه خلص إذا كانت النجاسة تخرج باستمرار ما في صلاة، ومات الرجل ولا يصلي أحد عن أحد. أنت تظن الآن يعني أنه في ممكن قضاء الصلاة عن الميت؟ لا يصلي أحد عن أحد. لما نجي على قضية الزكاة، ما يجب تعلم أشياء تتعلق بالملك والنصاب والحول، وكذلك الأموال التي تجب فيها الزكاة والأموال التي لا تجب فيها، يعني ما على الأقل نعرف التي تجب فيها حتى لا نوجب على الناس ما لم يوجبه الله عليهم، أو يكون في شيء أوجبه الله ويفوت. وإذا لابد تتعلم، كل واحد صاحب مال مثلا عنده النقدين
ذهب وفضة، اللي عنده بهيمة أنعام لازم يعرف كيف يطلع الزكاة في الإبل والبقر والغنم، اللي عنده مزارع، التاجر اللي عنده عروض تجارة وسلع، كذلك لا بد أن يتعلم مقدار النصاب كم يخرج. طيب إذا سقت السماء، طيب إذا كان هو يسقيه، طيب بعض السنة كذا وبعض السنة كذا، من الذي يستحق الزكاة؟ من هم الأصناف الذين يستحقون الزكاة؟ لا تحل الصدقة لغني. لما يأتي الصيام أيضا، وما أكثر الأحكام وقد مررنا على كثير منها، من أراد الحج ما يعرف أنواع الحج، ما يعرف الإحرام، المواقيت، وكذلك أركانه وواجباته، محظورات الإحرام حتى لا يقع فيها، كذلك لو واحد أراد أن يصلي صلاة مستحبة كصلاة الكسوف ما يعرف كيف يؤديها، يعني هو لأن هذه صلاة غير معتادة لأن فيها ركعتان، كل ركعة فيها قراءتان وركوعان وسجودان، فيها قراءتان وركوعان، والله عز وجل لما قال لنا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني أخلصه وأصوبه، يعني كيف أدينا على السنة ولا تعدينا فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب قريب.

وقد جاء في الحديث القدسي أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بما شاء. وهذا يدلنا على أن من أحسن الظن بالله فإن الله لا يخيب رجاءه ولن يرد له ما أظنه به سبحانه وتعالى خسارة، وإنما الله عز وجل سيعطيه ما ظنه، ولكن لا بد من الابتلاء والامتحان ليميز الله عز وجل الصادق من غيره، ويبتلي الله عز وجل المؤمنين، ولكي يعرف حسن الظن الحقيقي من غيره الذي هو مجرد أمل ودعوة. فإن من المهم أن نعرف أحوال حسن الظن به سبحانه، لكي يعرف المؤمن هل هو محسن الظن أم لا، أم أنه ناقص في هذا الباب. أن يظن به سبحانه وتعالى إجابة الدعاء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وهذا يدلنا على أن حسن الظن بالله سبب لإجابة الدعاء، فمن ظن بالله خيرا في إجابة دعائه حقق الله له رجاءه وأعطاه سؤله وكفاه ما أهمه وأعاذه مما أغمه، وما ذاك إلا بسبب إيقانه بالإجابة وحسن ظنه بربه. من صور حسن الظن بالله عز وجل وأحواله الظن به سبحانه وتعالى خيرا بالتجاوز عن الخطيئة وغفران الزلة وستر العيب وعدم الفضيحة على الخلائق يوم الدين. وقد قال إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وإذا كان السلف رضوان الله عليهم يراعون هذا الجانب وهو حسن الظن بالله عز وجل، فها هو الإمام سفيان بن سعيد الثوري يقول: ما أحب أن حسابي جعل إلى والدي، فربي خير لي من والدي. فهو قد أحسن الظن به سبحانه بالتجاوز عن خطيئته. إن بعض الناس لما يسمع هذا الكلام قد يفهم فهما خاطئا ويظن أنه محسن الظن بالله، ولكنه قد استزله الشيطان حينما يستمر على معصيته ويواظب على خطيئته وذنبه ويتحجج بعدم توبته بحسن ظنه بتكبير السيئات، وهذا من جهله بالله وجهله على نفسه، حتى لقد قال بعض الحمقى: فكثر ما استطعت من المعاصي إذا كان القدوم على كريم، وما ذاك إلا بسبب الجهل. وإذا فإن السلف بين أن محسن الظن بالله عز وجل هو الذي يخاف الله وهو الذي يبادر بالتوبة وهو الذي يعمل العمل الصالح، كما جاء عن بعض السلف وهو أبو سليمان الداراني أنه قال: من حسن ظنه بالله عز وجل ثم لا يخاف الله فهو مخطئ. من الأمور المهمة المتعلقة بحسن الظن بالله عز وجل حسن الظن به سبحانه بالتفاؤل بالمستقبل، والظن بالله عز وجل في مآلات الأمور وعواقبها خيرا، فلا يقدم على أمر من أمور الدنيا إلا ويظن بالله خيرا، فإذا مرض ظن بالله شفاء المريض، وإذا افتقر ظن بالله غناه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل، قال بعض الصالحين: استعمل في كل بلية تطرقك حسن الظن بالله في كشفها، فإن ذلك أقرب إلى الفرج.

كأنما كحلت مآقيها بكحل الأرمد، جزعا على المهدي أصبح ثاويا. يا خير من وطئ الحصى لا تبعدي، لا تبعدي. وجهي يقيك الترب لهفي، ليتني غيبت قبلك في بقيع الغرقد. بأبي وأمي من شهدت وفاته في يوم الاثنين النبي المهتدي. أأقيم بعدك بالمدينة بينهم؟ يا لهف نفسي، يا لهف نفسي، ليتني لم أولد. فظللت بعد وفاته متلددا، يا ليتني أسقيت سم الأسود. أو حل أمر الله فينا عاجلا في روحة من يومنا أو في غد، فتقوم ساعتنا فنلقى طيبا محضا ضرائبه كريم المحتدي. يا بكر آمنة المبارك بكرها، ولدته محصنة بسعد الأسعد. نورا نورا أضاء على البرية كلها، من يهدى للنور المبارك يهتدي. يا رب فاجمعنا معا ونبينا في جنة تثني عيون الحسد، في جنة الفردوس فاكتبها لنا يا ذا الجلال وذا العلا والسؤدد. والله أسمع ما بقيت بهالك إلا بكيت على النبي محمد. يا ويح أنصار النبي ورهطه بعد المغيب في سواء الملحد. ضاقت بالأنصار البلاد فأصبحت سودا وجوههم كلون الإثمد. ولقد ولدناه وفينا قبره، وفضول نعمته بنا لم يجحد. والله أكرمنا به وهدى به أنصاره في كل ساعة مشهد. صلى الإله ومن يحف بعرشه، والطيبون على المبارك أحمد. فرحت نصارى يثرب ويهودها لما توارى في الضريح الملحد.

امرأة قال لها أحد أحفادها إن سقف البيت يكاد أن يسقط، فكتبت ورقة وأعطته إياها وقالت لها وقالت له ضعها في ثقب السقف. فأخذ الفتى الورقة دون أن يقرأها ووضعها في ثقب السقف. مكث السقف على حاله يكاد أن يسقط ولم يسقط 20 سنة. قال الفتى: ثم ماتت العجوز. فلما ماتت العجوز أردت أن أعرف ماذا كتبت. قال: فلما أخذت الورقة من ثقب السقف سقط السقف. قال: ثم قرأت ما فيها، فإذا قد كتبت فيها: اللهم إنك قلت إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، اللهم أمسك علينا السقف. فأمسك الله السقف 20 عاما ليقينها بربها.

0: ليس المطلوب أن تعبد الله فحسب، لا، بل أن تتلذذ بعبادتك لله، أن تكون عبادتك لله نعيما يأنس به قلبه. كيف هذا؟ فرق يا كرام بين اثنين يتوضأ أحدهما ويصلي أداء للواجب وإبراء لذمته وخشية من العقاب على ترك الواجب الذي أمر الله، وآخر كذلك يصوم رمضان يفعل الواجب ويترك الفطرة عمدا بلا عذر ولا شيء مما سوغته الشريعة أداء للواجب وإبراء للذمة وسائر الواجبات كذلك. فرق بين هذا وآخر يتوضأ مستمتعا أنه في طهارة يحبها الله، مستشعرا أن الله يغفر ذنوبه مع كل قطرة تقطر منها أعضاؤه بماء الوضوء، مستصحبا أنه كلما فرغ من وضوء فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يتلذذ بكل وضوء يتوضأه. فإذا قام إلى الصلاة قام وقلبه يسبقه فرحا وشوقا إلى الوقوف بين يدي الله، فإذا صلى وقرأ أو سمع قراءة الإمام أنس بكلام الله، وإذا ركع تلذذ بتعظيم الله، وإذا رفع لهج قلبه قبل لسانه حمدا لله سبحانه، وإذا سجد عظم الله وشعر أنه أقرب ما يكون إلى ربه فرفع الدعوات ورفع الحوائج والمهمات وسأل الله بأدب وعبودية وخضوع وذل. هذا التلذذ بالعبادة والتنعم بها يستجلب به كل ما وراء ذلك من سعادة الحياة. نعم، هو لن يخلو في حياته من مرض ولا مصيبة ولا هم ولا ضيق صدر ولا ولا، لكنه متى استمتع بعبوديته لله تحولت تلك المصائب في الحياة ووجوه الابتلاءات إلى أمر عابر لا يلقي له بالا، فكأنما مر بشيء يوشك أن ينصرف، فتراه مهما اجتمعت عليه هموم الحياة ومن أهنأ الناس قلبا ومن أطيبهم عيشا، ما كثر ماله ولا ذهب فقره ولا قضي دينه، لكن الله عز وجل ملأ قلبه رضا وسرورا وأنسى. هذا شيء عجيب تجده عند الخلص من الذين اصطفاهم الله لهذا المعنى.
1: اللهم صل وسلم.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتبعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين. بردوام الله شرح كردني كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة لصحيحي في شواء بخاري رحمه الله. لم درسيهم شو أقينا باب يشدوهم باب يشتازة لناو كتابي اعتصامة في أوتري تقريبا درس كتاويشي بشي بابا كيف يشو شتيا حاجة تقانا فرمو دكاني في شويتيا جاليش كتأكيد كاتو لسلوي كإنسان اكتفاب كابو إكا الله سبحانه وتعالى أخوي قوي يقول پیغمبر كا باسيان كردو وزيادة رويتيانا كاد اعتصام واتا وابستبون بو إكا خواه پیغمبر إكا نايوتي ببي زيادة وببي روشون وبيه وكله كردون وبيه بسياري زيادة وبيه أمانة لم منطلقه لم بابن روانقه وبابكي ناوناوه بس يتواني باعتصامه. فرميتي ناوناوه باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه وقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. باسي أوكاد أويكا مكروها وباجنية وبابن ريجيل يكتا ولويكا إنسان بسياري لسرفك يعني زور بسيار كردن زوجر ولغنو روشنو برسيار كردن ومن تكلف ما لا يعنيه يعني إنسان تكلفك بوشتك بيوني بوانية يعني مثلا زور روشي لبرسيار لشتك بيوني بوانية بهي شوية يعني بزرر بقازان بيوني بوانية دي تكلفك وأشياء تنعي وانو زيادة رويك. وفرمي الله سبحانه وتعالى فرمي لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم يعني نصيك فرمي برسيار لشتانك مكان كقربيته دیوی او بابت تان بو اشکرا بید ضرر تان لیه داد او کابرا مثلا بلا من قریشم یعنی او باقی ایخو ما یعنی باقم لشویه لبهشتا یعنی دوزخا یعنی چه سود یک به انسان اگینید من پرسیار نبکا یعنی پرسیار لشته بکا که قابل رودان نیه بولمونه یعنی تو هیچ پیوندین الحزب بزو پرسیار کردن بید اما لو بابانه که انسان لدینه رون عشیتی ده حتی باسش ما کردو وزورگ علماء لزانيان لسلف خلشي لقى برسياري كردبه فرميتي روي داوة روني أفرميتي لو يكا روي داوة بس ماني تربوشي برسيار لشتاكي كروي نداوة يعني زيادة روي توتشي ويكي بيواني بتوهي برسيار كوانا ويكي إنسان لسنوري خويا بزاني زيادة روي نكات نو فرمودا هنا ديما بخاري رحمه الله لم بابدا فرمودا يكميان بجمال حوزار دوسوش داونو لصحيح كيدا فرميت حدثنا عبدالله بن يزيد المقري حدثنا سعيد حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عامر بن سعيد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص بن سعيد عن زيد بن ثابت عفوا عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عامر كل سعد بن أبي وقاص لباوشي وجرته سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرسول عليه الصلاة والسلام فرموني إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته يعني قولتين تعوانك مسلماني بك جريميك برامبت بمسلماني بك أويك برسيار لشتيك كاتل لخوي لخوي دا قدغنك راو حرامنك راو بهوي برسيار كردنك أواني حرام بكري لسر مسلمان قدغن بكري لسر مسلمان تو بشتيك بإذنك زور بروي لسري بهوي برسيار كردنو زيادة روي كردني تو لسر أنبابت لسر مسلمان حرام بكري قدغن بكري سيحيك رجل بدانك رب العالمين دعوتي ومسلمانا تناشي قول بيته طبعا زولك العلماء فرمون أم نوعا بيوندي بكاتي دابزيني وحي وهي كاتي في غنبري خو عليه الصلاة والسلام لحياته شكتو لدواء وفاتي في غنبري خو عليه الصلاة والسلام شد تحريم ناكلت بنصرك بنصرك بيتخوار وبي حرام يكات بلام اوي كوجهي نهية تعداب وإيما اوي برسيار إنسان زور جعلنا نوعا برسيارنا ليك ليه مثلا برسيار يكات تو وجه شيء ديتك شرعية دوای دې دولت پښتو دې تو اخر له لوانی او مزریک جناب باسی کې پی مواله او اصل دیوش کې حرامي هبې دیو قبل یو ته قلب به شی امانه دوای دې تو ان حلال کرا او کفوت حلال کړم لري حرام کیتو اما مشه کله من هي کان یعنی کې انسان زور رو او شو دې پرتیا کړدن تی ایدا کې شی تو بابا تکي خو شي پرتیا رکی مفتي کې جوړ لګې فتوا کې بو ده لسه شرعيه دي ته توي ناګه قولي کیتو اني بابا ته زور له نوم سمانه است لبروا بوشكا تو ديوي حلال وحرام واضحة رسول فرمي الحلال وبين والحرام بين حلال ديالة وحرام ديالة كاتك برسالة اشتكي كروي داوة يعني كمعني بي بيوان دي بتوه هي
فيوندي ببابتي كيف يوندي بمنو هي لحلالة لحرامة لعبادات لقضايا التزكية لا شيء كيف يوندي بشخص يخوم يبوي برسيارة كميان هركس كيف يوندي بمنو هي قاتو سركم بوتي جيشتنا بو علم بو هرشيكا ديو كي با زكيتو ولا مورا غريتو انت في بيسنا كابشي ديو ديو كي بو بينيت كاما زور زورا ام تكلفه ولي كاتو او خات اسيا كوانين اشار يبي لك كما شو بلا باش لو خوتي لفارس يا خوي لخوي سر خوي شتي قد غا اكاتك لاصل الدين كوا يسكو يسري شي تي داير بويا فرميت با قولتين تاعون جريمه كانسان بك برامبل ومسلمان او يك برسال اشتكى كخدي خوي قد غنا كلاو سيكن حتى بنو اسرائيل فرميت الله سبحانه وتعالى باسي قد كلاو كان كان فرميت مشتك ما بو حلال كردبون كل كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل يعني اخواننا نكلا بردسابو هم رقبت راوبو حلال بو بنو اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه يعني كاتك اخويا لانجامي برسيارو دعوه كردنو بس اخويا حلال كردو يعني اخوي قد غي كردو شو خد دعوه يا كجاي وياك لسر الحلال بكتير بو انسان لسنوري الشرع لسنوري واضح اياتك واضح السنه الرسول عليه الصلاه والسلام كتبي ويستي فيه برسيارة كاتو والله مدريت وانو زيادة رويت يعني كاتو فالمديش كهنز مار حوزار ودوصد ونوا حدثنا إسحاق طبعا إسحاق كل راهوينية وإسحاق كل منصورة أخبرنا عفان حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة سمعت أبا النضر يحدث عن بصر بن سعيد عن زيد بن ثابت زيد كل ثابت كهولي في أغنبري خواه عليه الصلاة والسلام فرميت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير في أغنبري خواه عليه الصلاة والسلام لا حجريش لأنه مزقوت أدروس كردبو بحصير بو الكلاب يعني فجرك بحصير بو يدرس كلابه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي طبعا ما شوان رمضان بو بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام شان شو يكتئ دا نجي تياكر البتا حصيرة كبيغنبري خواه نجي كاد ديوي أو ديواني يعني استريشي نجي داو نامز قوتك شايا خلشي دارو جوان لنشكرنا كشيتي وشايشان ليتي لبر أو فرمك في غنبري خو عليه الصلاة والسلام كان يجي أكل حتى اجتمع إليه ناس يعني وردو وردو كان زاني في غنبري خو عليه الصلاة والسلام شن لقال ياكو بنو اقتداء في أكلت أبو بشي أبو بنو يجي جماعة يعني نجى في غنبري خو عليه الصلاة والسلام بنو يجي جماعة أفرميد ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه قد نام طبعا شبك في غنبري خو عليه الصلاة والسلام تنجي نما وان زاني خويلة كوتو ديرا وكوستانا برونا شي وكلوفو ام بابتانا وانا زاني في غنبري خو عليه الصلاه والسلام خوتوها فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج اليهم يعني كوت سكرت انه اصوات بس نحنحا بوي في غنبري خو خبري بيتو يا بيت دربو لك انما امليري افرميد ليخرج اليهم فما فقال دعي هاد بولان فرموي ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيد أن يكتب عليكم زانم كهاتون لبشتمو نجكا لقلما يعني بردوام لقلما نجكا خمي أوامبو لبردوامي تا لسرطان واجب كري يعني لسرطان واجب كري بويا أفرميد ولو كتب عليكم ما كنتم به أقل واجب بكري على لسرطان بخوا بيها الله سنتان أتوان يعني ببينش نجكا واجب ولا سرمان لا شيء من نايكا انجا ولا مثلا بشكانك شو في عملي اليوم انا شو واجب كذا وجماعتي شو ولا مزوتي شو ولا لبر او الرسول عليه الصلاه والسلام بخمي اويكا اشتكى ببردوامون بردوامون بردوامون دواي او كان الرسول تشيناكاتو اصحابي في شي تشيناكن بردوام ابن بدواي خوي واجب تماشى يقينا يعني حتى اگر بنص شو واجب نكري خلق في غنبري خو اصلا ما كردو تشيناكردو كاتو واجب ثانيه انجا عاده هروايش كخلقو هاد عبادتي شكر دواتر لو اشباسي بك فلان كز منافقه لبروينايت وكو رسول عليه الصلاه والسلام شلون شو ناو مالي شغلها ولا كانوا انا كفرمي من توانام نيه بين جماعات بلكو بيد يا رسول الله لما لكما لشونه كانو يجبكي تابي كما مسجد لنا مالكما دعيك رسول عليه الصلاه والسلام اشير خلقو بنواني داني شنو قلب على جوزان في غنبري كواليا ناوي شخص قال لي فلان كز منافقه بوشك حضوري نيلا قال يعني يا اللي قال منافق كان داعني شدي بينين بوشك تصوري خلق وهاي توش مثلا كابراد نيو جاك جماعتك دعوا ودنا دلنا ترشي واجب يشكر قول قالتك كيف يا غمر عليه الصلاه والسلام
وەکو عیباەتێک کردوێتی کە واجب نییە. بۆ یە فەرمووی دەستم هەڵگرت ترسام دەسەتان واجب بکرێ و واجب ببێ دوای پێشی هەڵنەسە. ئاتەنستانی واجبی جێبەجێ نەکە تاوان بار و سنەت نییە. ئینسان سنەتێک گەرنەشیکە ئیسیزا نییە بە سنەتەکە بەس ناتوانین نایکە هیچ کەشیشی نیە و ئاجریێک لە دەزەدات و هیچ تاوانێک و سزایشی ناتتر حقوقش ناتێت و محاسبەش ناکە سنەت پێغەمبەری خواوایەوەی کە لە بابی وجوبانیەوە نییە کە بڕین واجب جیاوازە بەس وەکو سنەت ئەوەیەکە وكو عادة أصولي وتيانا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه الإنسان قصد نتيجة تطبيقك ثواب وفاداج ولا غير سر أنجام داني بلام سزاو عقوبة نار إلى سريكا أم سنتي تركنا كردو جبجينا كردو يعني هل الله ثواب يعني كابرا بنا نقر لها متمنية سنتي دواء مغرب نكاد يعني سنتي في أجباني نكاد يعني أو رواتي باريكا في غنبار يخوى تركي شينا كردو نكاد كستوانا بلا ميزان تاوان بارا دراو بوي كبيكا لا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. الله سبحانه وتعالى فرمى عبدك بنوافل بردوام لم نزيق بيته تأو آسي أقات آسي تخوش ميت أبيته خوش ويستي من رسول الله سبحانه وتعالى وافر ميت. أما أشياء تبابي منافسة بو إنسان بقابه أقل إنسان أقل نيكر يعني سزا أدري يقينا سزا أدري يعني مادام خوي فيه الله شكو سنة هروكو صحابي هات خزمة الرسول عليه الصلاة والسلام باسي فرائز لك شيم نسر فرز شيم نسر فرز نية الرسول عليه الصلاة والسلام هل فرض أساسي كان يبقى زكاة نيجو روجو زكاة حج هل علي غيره إجزيات اللوم لسرة فرمينا إلا أقل تطوع كواتمان تطوع إنسان كويكا دي فرمي دي والله الوزيات الناك في غنبالي عليه الصلاة والسلام ني فرمو تتاوم باريتو كم ترخمي تناك فرمي أفلح إن صدق أقل أو بكا بسيتي إن أقل أو راز بكا أميكا كيوكو خوي بكاتو ني بشغل ني قرتيرين أفلح أي باتو يتر يعني سركوتو يتبتو بس بمراتب وبمنافسة الله سبحانه وتعالى فرمى في ذلك فليتنافس المتنافسون لسر بلاي برزو أجري برزو ما نبابة تشكي كاري لسركي كواتا اشتيك لسرتان واجبنا وبانا بيت واجب لسرتان بويا فرمى دقر واجب بويا نتانكر فصلوا أيها الناس في بيوتكم وخلشنا اتلا مودو أمن يجل مالي خوتانا بكن لمالي خوتانا بكن فإن أفضل صلاة المرء في بيتي إلا صلاة المكتوبة شنك بياو باشتر نجاك بك ويكل نوم مالك خوايا بك بوين مالك ما نبنى شوية نقابل سانا كنوجي تيانا كليت يعني هل أصلا هو إنسان بياو باشك لم يجد سنة كان يبريتو مالو يعني هل لمزقو تانبي مثلا مرا سنة دولا لمزقو تاقولت بعكس هو الرسول عليه الصلاة والسلام باشك لش سنة الرواتب كان نوم مالك خوايا كردوا نجي بيانيا لما الله كردوتي سنة بيج نجي بياني زور كات نجي مغرب هل بيوتها صلاة البيت يعني سنة دعاء نجي مغرب حتى عندك علماء وتن تشاقوا لما زقوا تهر نكرة وتقول يعني صلاة بيته يعني ويتري إوارانا شون ويتري بانيان بابلين يشو ويتري شو لما لو أكرة بهمان شو ويتري روجيش كنوجي بابلين سنة دعاء مخلي شو عن وتوه بابشتو ما لو بيك ورواتي بشويش قشتي لما لا سنة ده كاتب يا غمار يخوا فرمي وخلص شيء بسم الله ما لك أنت أنا نجى كانت أنا بكن نجى سنة كانت أنا فإن أفضل الصلاة المرء في بيتي باشتري نجى بو بيا ويا كرنا ما لك يخوي أيك بو كسيك بو هالكسيك بيو إلا ما لك إلا المكتوبة إلا الصلاة المكتوبة تنها نجى فرز كان نبي شاكترين شتي أيدا لما زقوا تاعي اللي باشتري شدة إنسان كلام زقوا تاعي نجى فرز كان بلام هات السرسونا أصل علم على ربك. طبعا أم بابته دليل لسرويك زيادة لسر وجوب يشد زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني كاتك شد واجب به كوحي وجودي هي. بدليل يويك لسر نبي عمر يقول الخطاب رضي الله عنه سريب ومن هر أم نجي كبيه وتنجي قيام ونجي تراويح. عمر يقول الخطاب رضي الله عنه سريب إقرارك على سريك بجماعة بيك. أقول شيء ما سنة عمر يقول الخطاب سنة أبوي من مجال تاني وبابيش كي. بلام لمقابل إيشا او علي كبيغنبري خو نه يكردو لو يك خلق او نجنه كانه واجب بينما شو تاسو وحينيه و بوكس وحيدانه بسيط واجب بما دام الا كنما خلق مزدوت شابيكات كي شي شيني وبدع شنيش كس يا كم روج دو روج سي ام روج بيغنبري عليه الصلاه والسلام كردوتي ها ولا كان لبشو كردوتي نيوتو بطال ياكو بدايه اي لبرشي نو واجب يا سرتان دو بوتان نكري كواتا اجر واجب نكري لا سرتان بوتان كري بيجيب ني بك يعني ايش قالك لا ان كان امنه لرا ابو هنايتي امام البخاري رحمه الله بويك يعني اويك اكتفاء بكتاب وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام كفايه يعني زياتر لو في وزنيه باشا فرموديش كان البخاري رحمه الله بجمره حوزر 291 حدثنا يوسف بن موسى حدثنا ابو اسامه عن بريده بن ابي برده عن ابي برده عن ابي موسى الاشعري قال ابو موسى الاشعري رضى الله عنه بما نشرته وانا فرمي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشياء كريهها فرميت برسالة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ديار برسالة نزول لك
پرسیارکردنی زۆر ناڕەحەتە کاتێک کە ئینسان زۆر ڕووبەڕووی پرسیارە بێت مەسەلەن جاری شخصێک تەلەفۆنێکە بۆ کا مەسەلەن ئەڵێ پرسیارێک مەیکا بە چواری کا بە پێنجی کا بە شەش ئیتر هەر لە خۆت و هەست بە ناڕەحەتی قورسیەکە تۆ تەسەوور کە بێ ڕەسوول عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام لەوێ دانیشتە بێت بە هەموو ئاراستەی کا پرسیارێک لێکرد بووی لەدەست دەرنەچێت چونکە پێغەمبەری خۆی عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام وەحی بۆ دێت مطەلیعە بەسەر ئەڵای ئیسرائیل داتێ بەسەر شتەکاندا چەندە جیاوازە ئەو فەرقە لەبەر ئەوە بچەند ئازار دراوێ بە پرسیارکردن بۆیە ئەڵا سبحانه وتعالى مەسەلەن ڕەسوول عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام لە شەرمی خۆی ئەوانێ لە گەورەیی و حەیائی خۆیەوە کە وەسفەکە فەرمێت یعنی حتى تشبیهەکە عەجیبە فەرمێت ئەمەندە شەرمن بوو لە کچێک کە لە خیدرا بێت لە مەسەلەن کەژاوایە بێت چەندە شەرمنە پێغەمبەری خۆی عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام لەگەڵ خەڵکە ئەوەندە شەرم یعنی زیاتر شەرم بوو حەیائی ئەوەندە زۆر بووە لەبەرەوە شەرمی کردو لەوەی کە شتێک پێی ناڕەحەت بێ باشێتن پێیان بڵێن پێی ناڕەحەتن بەڵام بەدەم چاوێ دەرکەوت یعنی قەد نەبووە مەسەلەن کە ناڕەحەتی تووڕەی خۆی زیاد لە حەد دەرببڕێ وەکو عەرزیشم کردون هاتوونە ماڵەکەەوە دانیشتون ژنی گواستنەوە نەچونێتە دەرەوە ڕۆژی خێزان گواستنەوەی لەوێ دانیشتون مەجلیسیان گەرم کردووە پێغەمبەری خۆ چوێتە دەرەوە و گەڕاوە بەسەر ماڵەکانی کێو ئەمانە ئەوە هاتوو هەر لەوێ دانیشتون یعنی ماڵەکان هەر بەجێ نێشتووە هەر ئیزنی نەداون دوای خەڵکی کاتو مەسەلەن ئیزنی داون لەبەر ئەوە شەرمی ڕەسوول عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام عەجیب بووە لە حەیائیە دیارە کە پرسیاری زۆر لێکەن وەک لەم ڕیوایەتەی ئەبی موسا ئەشعەری هاتووە فەرمێ کەریهەها پێیچکە پرسیارەکان ئێستا بینین سنووری تەبیعی بڕیوە دێ پرسیار هەیە زەرەر ئەدات فەرمێت فەلەما ئەکثەرو عەلەیهی مەسئەلەتە غەضیبەت و ڕەبوو پێو دیار بوو قالە سەلوونی چیتان هەیە پرسیارکن کێشەمنی چی پرسیارەکەن مەفتوحە فقام رجل فقال يا رسول الله من أبي شخص قصة يا رسول الله باوكي من شيء يا ربو أفر من أم صحابية ككاتك خلق الشر يعني قال الله أكرد مثلا بقول من اللكاتي دام قالوا اشتوايا أنا تقريبا وش خدنيت وكو تنقيسك بو شيء بو ويكا نما يعني ويكا بيالن زول أفرمي رسول رسول فرمي فقال أبوك حذافة حذافة باوشتوي أم صحابي دوائك أرواته ما رد أشي زولي ترابي يعني بوشك أفرمي شون برسياري واحد جاوة دم درشو أخسيش كيف كل دائر تفاصي دائك خودك يعني أصلي برسيارك برسيار نية باوكي من شيء طبعا محتاج بوا بس لو مجلسة لو قلب على غياء لەبرو کاتێک کە پێغەمبەری خوا فەرمی فەرمی چی پرسیارەکەم بیکەم باوکم شێ باوکت فەرمی حوزافەیە ثم قام آخر فقال يا رسول الله من أبي قال أبوك سالم مولى شيبة ايش ايش قصدي باوكم شيء يا رسول الله عليه الصلاة والسلام شكا أم باب تهب ولنا على بعد يا لون تجيح كردن بويكا لا لا باوشي شكا كوتي توانيا شكا هرني شي بابلين إفرازاتي سردمي جاهلية وشي شو مانا وكا كمال قضايا هب وتيكل بو كجينا داوتي وني وقع شيء داشي ما دارنا فرمي نكاح شن نوع يبو شكله وانا خلق مثلا شو نتمالي او كساني كبيوتي بس بيوتي لاش فروش بلام بعد تحديد كلا ودوائي كاجر حملي هب وبانجي كودن تتي وقريت ويونيت واني و نهيب كان مثلا يعني لم بابت انا كبلا ابوا يتر امانة جاي يابا اي بكرا وتفاخر شي انا كاتك اجر منالك وكشكا باسش ما كردوا لو بابتش كوتبية تواني هيش تواني قلنا من علاقة تواني هي أنا أثري سلبي شيء لقلا هي بقول والله من علاقة خراب درجة مش من علاقة تواني يعني قل مثلا أخوانا خواص الرجال كنا مشروع يشواني أما من علاقة كوتبية توا شيء نادر بخلق شيء بيكو جي يعني تنقيس يبقى يعني سكاتي بيبقى يعني ناو ناتوي لي بني ديان لمجتمع بابلين بنوع شيء شاوي شيء ناشين وسوق تماشى بكرد الإسلام أمنية شكل الإنسان يكو هاتو تصالات شيء لبني خوله لا القضية ده. بار حال في غنبري خو علي صلى الله عليه وسلم لم جرى برسيران ليكن. فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال إنا نتوب إلى الله عز وجل. طبعا عمر داني شو رضي الله إلى سبيل الله مجلس كيا. هسي كل كبير غنبري خو علي صلى الله عليه وسلم بدأ مشاعر ديال بكتورة. إنه أتي برسيارة كان في غنبري خو يدقن. طبعا لسه ديتو سلم فرمو ديال بالرواياتي كبرسياري كشكراو. أفرمد شو برضه في غنبري خو علي صلى الله عليه وسلم فرمي نتوب إلى الله عز وجل يا رسول الله داوي لي خوش من الله اكينو برسال والله ما دروا حتى لهند الروايات اتوا فرميد عمر يقول خطاب بس كي بقريان بوش لي ترسي اوي كفي كان بالي خوات ورب والله غصب شان لي بقري يعني حتى فرمي هند الصحابه كان كش كزاني في غنبري خوات ورب
وبيوي ديار طورية كي تواو زور خمي مثلا دلي في غنبري أبو علي صلى الله عليه وسلم كتورة ببيت كشي ببيت

0: دنجی اسلام دنجی حقیقت خواناسی و صدا و سکوی خواویستانی رابونا
1: والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد خسر خسرانا مبينا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا خواهي قورة بخاطر رحمتنا وبرزكاني جوانتان كاب إيمان وبا إخلاص وبا إحسان خواهي قورة منو إيوش رزقارك لأقري جهنم ولا روشك أبمان مرينيل لإيمان من رازي بيت أهلي طاعة مغفرتي خوابين خواب خاطر رحمتنا وبرزكاني أو كمي إيمة بتماين زيادك وأو زيادي إيمة شاروانين بركتي تيابك واتا خواي قوري أرمتي مام داكر داركان من شون پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم معاذي كوري جبلي زور خوش قرقو لدوينج عصر روشك تسي كرده بان شاني أنا أقصر إلى رسول الله معاذ عمري سيدو صالجيا يعني سبحان الله ومعاذ شاخاء وأهلنا وكي ولا قمي أخلاق طاعت به وكو إيوبو أهلي طاعته أهلي محاضراته أهلي دروس بو بيايكي عجيب بو بيغمبر زور خوشي قرق بو صلى الله عليه وسلم تاك صحابك بيغمبري خوال دوين يجي عصر دسي كرده بان شاني والرواس شي نادا كردويته دس الراس جوانا كي بيغمبري عليه الصلاة والسلام دسي راسي بيغمبر دسي راسي معاذي قرتوا وشبك بين أصابعه آي بيكرت آي كرت بمعاذ بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم اترك ألم بيغمبر بزانن كي واي كردبا كي يعني بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم أويك ملائكة ملائكة قلكم يعني كل سري بوي بس بيج نفهم كيف يفسر القرآن يعني شون بيغمبر قرآن بو عالم توضيح هذا أويك لطائف قراو خواي قوراها مجنة كاني بوي نارد بوي مسلمان باللجردسي وصفك لقرآن وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا يعني خواهي قوري وصفي بيغمبرك كباسي قرآنك عليه الصلاة والسلام جنوك كان شريان أكلنا سري كيف يسمعون القرآن من محمد صلى الله عليه وسلم أويك لقل خور مانغا شركة دمشاوي أويك والله في الروايات هاتوا جبريل كهات بلاي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم يبشره بالموت في الله أنك سوف تموت وتي خواهي قوري يقول إن الله وأهل السماء اشتاق إلى رؤيتك يعني يا محمد ونزاني أمري مردنك سهل بسيط والله خواي قورا لقل أهل سماء هرشي أهل عاصمانه من الملائكة الكرام اشتاق إلى رؤيتك استأم في عوار نيجي عسرة أكابشاني معاذي كري جبل ودسي كاتنا ودسي ودسي أقشيه وسيري أكاوالي يا معاذ إني والله أحبك والله توم خوشوي الله معاذش دسا كاتب عوشي الله ببيغمبري خواله بأبي أنت وأمي والله يا رسول الله أحب كلمة سمعه معاذ منذ أن خلقه الله يعني خوش ترين كلمة معاذي كوري جبل بيستي لو رجال دايك بوتا أمره أنني أحبك يا معاذ أو كلمة واوتت بهم يا رسول الله أزاني أم معاذة شيبي أم معاذة خبيرة في القراءات شو القرآن أخواني دنجي زور خوش بيغمبري خوابوية من أين يري بلام لبان أو مقصد شاهد لقصك يا مبوها ورد معنا كدسي بيها كاتنا ودسي وأي قشيري وبي الله أزاني شي الله بمعاذ الله يا معاذ لا زال لك من الله عون يعني تاها تا ماوي لخواه عون دبوتي ويارمتي دبوتي ما قلت دبر كل صلاة لدواي همون يجبلي اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك براستي درسيكي پر لخير فيريك عليا معاذ تو قركت هتا هتا مردنت خواهي قورة بركتي عمرت وبركت بخاطنا وجيانت وحياتت پر لخوشبك لدواي همون يجدسو برسك بلي خوايا يارمتيم دي بتوانم ذكرتكم ويارمتيم دي بتوانم شكرت بكم ويارمتيم دي على نوائب الخير أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك شاهد لقصة كبيرة سكين إما مجلسك وا أتباعي معاذي كر جبل أم معاذا هر حزكم فيرتان كم وخوش فير بم لقلتانا تنجوان الرئي أم لدوانج عصر الجيل بيغنبرة كر حتى ناج عشاء جيل محاضرات بو لدرس ولدروس بو وعمرك يزور كرتي عجيب سي ودو صال بترن وناوشي كاباسك علين معاذ بن جبل هر لاوكيش خوي وكأنه جبل من الخير واقف وازاني شاخك لخير شاخك لبركات واستاوى طول جر أم شاخي وسيايتا چون پیغمبري خواه فرمي معاذ بيايك إذا نظرت إليها استحييت من الله يعني سبحان الله او انا دندارة او انا مسلمانة او انا قرآن خينة او انا محاضراتي جوبية او انا لتجي بس في غنبرت لبيتي كردوها قركت ان تستحي من الله لأخوان شرم كي فانظر الى معاذ سيري معاذ بك ام معاذا بيايك عشاري سردمي خوي تيلا مزقوت نيجك ام امام بيروجك امام تيك او بياوا دار خرماي بوا زور هلاك بوا آوی زور داو بدار خورما کانی حشترکی لبردم مزگوت اوستینه و دیتا جورو تیتا جورو معادش تازد تلبیه و لجیر دسمه و مصایه کی زور عجیب و برزایه درس خیانه اینجا کنیج عیشه که زور دریجه کات یکم رکعات که زور دریجه که ام پیاوش طاقتی نابه دوم رکعات او نیتر دریجه که معاد او پیاو نیجه که ابری و چوار رکعات نیج عیشه که و ارواتو بمال دوای که معاد نجا که تا کاله کو فلان کس کو فلان با چه روشت و تی آنیا معاد فلان کس مزگوتی جیلا و روی چارک عاد نجی کرد شما و تی او منافقه و هنا وقعت الواقع و انشقت السماء چون الله و هنا كانت الداهیه و هنا كانت المحنه الله پیا و که آمی بیست او توی پی منافقه فحمل نفسه خوي هل قرد بو قرسي خوي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وتي يا رسول الله روجك روشتم آوي زوري دار خرما كم دا زور هلاك بوم چوكم خريك أشكا هاتم سيرم كر معاد نجكا بعالم معاد خوش وستكيتو نجكا ومنش زور هلاك وبتاقد بوم إيه أوش زور دريجي كرد يا رسول الله قرأ ما أنزل إليك يعني أو ندريج بو هرشي أبو بسرتوها دابا زيبا ويخونا بويما خوشيوانيا أم يعني إلاكا قال إيه دواي أو تشيبو قال يا رسول الله منش نجا كم بري وتوارك عاد نجع إشام كد ورويما بمال وبيست معاذ قد لقبني بكلمة والله لست هكذا معاذ ومشتكي ويت من وانيم حزم كل خزمتي جناب تاباسيكا موتي برون معاذ ببانك في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم معاذ هات أم معاذ ودسي شبكه ودعاي بوكا وبي ألي وأمي بوكا وتي يا معاذ أفتان أنت يعني توني أنراوي أمتك من بوي بو جهنم أفتان أنت دسي كرسري دا قلت يا رسول وتي يا معاذ أفتان أنت دوام جاوتي بي أتقول لهذا الشيخ منافق أفتان أنت درسك اي ما هو حق المسلم على المسلم سلسلة الصفاء زنجير باسك اي ما هو أتواب وصفاء قركت أن تكون معاذا طيبا يعني يتوي معاذ بيبا بيايكي باش أبي لا تفتتن لا تكن فتنة لغيرك من المسلمين بيغنبري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم في الصحيح والله لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم قالوا بلى يا رسول الله قال أفشوا السلام بينكم والله من السكة درسكتها مباسكا وكأنني يعني ولا لم يشكي خوم وادا منايا ك كأنني بين نخيل المدينة يعني لجيت دار خرماكاني مدينة دانشتون كالبلا الشركي أو صحابان ما لبرا لجيت دار خرما دانشتون بانكانيا مباردانيا سراحتينيا أو قرقرمي مدينة لتدا تشهيتتنيا ولجير داركاني مدينة دانشتويتا ونحن أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم لبردن بيغنبري خواه دانشتوين وكأنني وإياكم لقل إيواء بين يدي الرسول ورسول الله يعلمنا يعني قنجكي آخر زمان قنجكي أو روجك دنيا بوت كراوتو أويك من لي أترسم بيغنبري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم لا أخشى أن تعبد الأصنام هنا ناترسم جارك يتربو بتس سجدبون وتان أيلا تشيب الترسي يا رسول الله قال أخشى ما أخشى عليكم أن تبسط الدنيا أترسم دنيا بالي بكاتو بسرتان فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم استنى جير داركاني مدينة دانشتون نستمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوي فيرمان شون إما لحق المسلم على المسلم منو تو أمره شيء كشتمانتي جنجكاني أمره دنياي أمره مسلماناني أمره شيء كشتويتي والله صحابه كيما قرآن خير نبون بابزانن من دون أم خنا أبو ذر أتيب لاي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دلني على عمل أعمله أقوله أدخل به الجنة إيشكم بيبيجا أبو ذر إيشكم بيبيجا بيكم برونو باشتو قال يا أبا ذر لا تغضب إلى ما يصير على نزان بو أبو ذر وتي لا تغضب لبروي أبو ذر كان شديد الغضب زهلتشو وإنسانك بزوتك شو وبو بيغنبري خوابو حقوقي ببقرنتو حقي مسلمان كان نفوتيني يدله على شيء بيشتكي فيالي بوي بيشتا باشتو بوي حق المسلم على المسلم بيغنبر إخوة فرمي صلى الله عليه وسلم المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه بويل شنك عليه والله لهدم الكعبة هدم الكعبة بزان يعني برم مالي إخوة برمينا أهون عند الله من قتل مسلم مالي إخوة برمينا سي شجع لبعض الروايات سي شجع مالي خابر مينا وبيتير أخوارا وكتكتك ولتلتك وشاني سجدقاي مسلمان لسر أم عرز مالا لا إخوة بسيط ترى لو إيكيك مسلمان دلسد بشي تخيون يعني يا لبعض الروايات كبهتاني بيبكي نعمتي بكي بوي بيكوجن مالي خابر مينا بس بهتاني بيمك بوي المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه أم بيغمبر دان شيئا لن تدخلوا الجنة يعني أو جنة خوشي و بو اي وي برز شتكي تيابا سكين أزان الخوال وقيامتا أفرمي أهلي بهش تي تانقرك أهلي بهش اللي خوايا تي مانتو قرك أنعمتنا ألبستنا أحللتنا أعطيتنا أمنحتنا خوايا دم تشاوي جوان بالله يا جوان بهشت زور خوش لا يسمعون فيها لغو ولا تأثيما علي خواي قربة خديجوتي مالك تبو دروستكين لقامشكان دنياي تو بس بعالتوين بس زاني مالكة چيتي يا خديجة جا مالكي لناو خديجة رضي الله مالكي دنگي بازارة جي ناو يعني ايكي بان كرده فلاني بان كرده لمال خديجة دنگ ديارو خواه چی پیه فرمه لمناو بهشتا بوتم داناو یا خدیجه الله مالکم بود داناو لا صخب فيها ولا نصب یعنی في زاحو و سورات یعنی خدیجه اوی توی لدنیا عاجز کردوا اوی توی بزار کردوا اوی مالتی ناخوش کردوا لبهشتا دنگ نیه کپا جار جار دنگ گرانیه کجن فی ازان گرانی که کپی کهی توی لناو بهشتا ای لخوشی ای ناو بهشتا دنگ گرانیه کتی بس قرانيه كمال تو اجنفه مالك يتر نايج نفه قرانيه كبيغنبري خواص صلى الله عليه وسلم الله حور العين قرانيت بولين يعني جنكاني تو حلالكاني تو الناو مالي خوتا قرانيت بوجن تو استاجي كام دن خوشه دنجي كناري كام رنك خوشه لدائمو كم الوان خوشترتي لعن دنگكان چي دنگي وتو خوشه والله يچك قراني تبو اجيلنا وبهشتا لم يسمع بها انسان لم يسمع ازاي باس شيكا چون اسا افرد قراني لم دنيا خلق لريدركن قرانا كان يعني بريتيا لا او قرانيه ناخوش ووصف ناخوشه وانسان بحياه وبشرمك بو غريزي مقابل بجنته ناو بهشتا قرانيه كدبوجن تتنعم برضوان الله جاء استعمل له ايه لبان قرانيك ولبان خوشك اخوي قرا فرمي اهلي بهشتك ما ونم دابتا خوابك تنسيم مني ان شاء الله هر اون نوی قصه به بعضی که میبینن ولله محاضره که خوش بعض باشد یا خوا خوابی که تنصیب من باشد خواب من به تناو باشد جوان کت الله خواهی گرای فرمی چی تن اوه امش انشالله نه نه لین خواهی گن چی من اوه جوان من کرده رزق لی من کرده لو جهنم رزگار من کرده خواهی و کف بیک ولیا مادام نمان برده ناو جهنم اتر هیچ منش ندهیتی فنعم من عند الله سبحانه و تعالی الله يشتك ماوى أنا قلت لهم في القرآن لقرآن أو تمبتان للدنيا نتان خنا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة أي شون أي وعد من دابتان للذين أحسنوا في الأخلاق والمعاملات الحسنى أي شي حسنى كباشتة وزيادة العلماء لين زيادة شيء دوش شيء وشتيوان بيداناوا أفضل الرأي فيها باشا كيتشيا الله إخوائي قولا فرمي يا أهل الجنة انظروا إلى ربكم بلا حجاب يعني بردي كبرياء خيلادا أو خواجانا عظيمة كبيرة متعالى متصافية بصفات الحسن وصفات الكمال وصفات العظمة إتر تصور كان كلا دا وأنت تنظر إلى الله سبحانه وتعالى الشاهد في القصة لن تدخل هذه الجنة في غنبر الله أم جنة نابين حتى تؤمن حتى إيمان يستقر في القلب ويصدقه اللسان وتعمل به بالأركان تناتشي أم خواب بيني وناتشي أم بهشت دسكوي حتى تؤمن بالله سبحانه وتعالى إن جاء بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم بأخلاقه الحميدة بجوانك أي خوش تشيه كدو ولم تؤمنوا يعني إيوش هيك وقتك ناقين أو بلو باية دلتان ثابت به حتى تحابوا حتى يكتان خوش نقلك به قصة يا متشية باس يا متشية أهل الصفاء زنجيري صفاء أبي أتشي به أبي أن يحفظ حق أخيه المسلم أبي مسلمانة كانت خوش كرك بي وكو خوت وكو أوي كتو براستي قليليك يكي وكو ويش قوب دنتو بوي حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء بسيط إذا عملتموه تحاببتم شتيكي زور بسيط تان بيجم أقر بيك بيلين برون أفشو السلام بينكم ردبو تان بلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السلام هذه سنة وتأتيك الفرض من عنده إن جاتوا علي السلام عليكم أو براسي إنسانك إيمانة كما أقبلي ورحمة ورحمته جال إنسانك إيماني نجوة تبان والرقم سيقر بلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تور رأيت درجي سيوا بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم متي سي درجة دسكوت وأو كيتر واجب لسري بلي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جارش إحسانك يدسناك من باب الفضائل بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم يكيك هاد ولا يوتي يا رسول الله يا رسول الله هذا العبد أذنب ذنبا كبيرا يعني أم عبد قناح يزور قولو عجيبي كردي شتيكم بيبيجا يغفر الله لي يتبزانا تشكر دا بعض العلماء لنا قروا بيا وبيا وناي فلانة من ناي نعلم ألين قبل امرأة أفرتك ما تكذب هاتو تجيب كم يا رسول الله يعني ذنبت ذنبا كبيرا بوكيوبرم معقول شنية إنسان عقلي بيا وجنة إلا دس براء الله بيا غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فيري كرد أن يحفظ حقوق الناس فيري كرد درسي دابي أن لا يتطاول على الناس دريجي بسر خلقا نكا وزباني بسر خلقا دريج نكا ودواي أعوتي بي كري شريني من دايكت ما ولم دنيا وتي يا رسول الله دايكم نماو الله پیغمبري خوا وقف برها يعني وقتك وستا چی پی بیجه اوی که ام گره کتی رزگاری کالای دای کتی دای که نیا و تی یا رسول الله چی بکم و تی الک خاله یعنی خوشکی دای کت هیا و تی بلا یا رسول الله قال اذهب الیها و تودد الیها و اطلب الغفران من الله سبحانه و تعالی تجد الله غفورا رحیما برو خزمتی او ممکت بکا مقیتی با ورحمي فيبكى وبزيب برشنا وسريع ودس برزك فإن الله تجده غفورا رحيما خوي قول اللي تخوش به ما كنت تحفظ حقوق الناس وتودد إلى أقربائك بوي عزيز كان من بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم إما يسأل خزمتي أبو لجير داركاني مدينة قال لا لن تدخلوا الجنة استأتينا نوم مزقوت نقف عنده لا بيغنبري خوا وسين فنتطيب من مسكه يعني نختي لبوني في غنبرة كين سرخمان عليه الصلاة والسلام وما أحلاه وما أجمله وما أعطره إيوه أزان ما رقصيها والله هركسي بشيت خزمت حديثك في غنبرة إخوة صلى الله عليه وسلم وأنا زان أمقصي من باب المجاملة كم لقطة من باب الصدق واليقين والله داوز بو حديث كاني في غنبرة إخوة عليه الصلاة والسلام دانشن لخزمتي حديث كاني في غنبرة إخوة صلى الله عليه وسلم واسمعوا وجوبغن بزان تشي ود بيغنبري خوا عليه الصلاه والسلام تشي وسرتان داوزي والله بيغنبري خوا فرمي مسكي من ارشته سريان وبوني محمد ادال بونتان والله لقيامه بيغنبر بمام الناس احفظكم للكتاب والسنه تنكتان لبيره وتنكتان لبره من القران العظيم ومن سنه محمد صلى الله عليه وسلم نكتنكتان لبره من الجمال والهيكل والشكل والملبس إما استن نذهب إلى رسول الله دانشين لاي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم ونسأل دسي دريج بكر دايا بومن دسي بكر دايا بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم الله والله وكأنني ألمس الحرير والديباج زانش يلم يعني بيغنبري خواه كدسي أدال أنس كان الحرير ينزل على أنس يعني هوريشن داوزي باني وزور في انكوي وخو حتى ابو على حرير وديباج الله بنا وديباج هنا دايوا لبر اوي سارديك ايدا لم كنت انسى حر المدينه زين معناه شي يعني الله او نبدا سيفيان يقول في غمر جاد دسي في غمر زور سارد وكثلج بابزان هركس جرمايا في غمر اخوات بس ابنها تسريا كان يذهب عنه كل الم صيف هيك الصفات في غمر دسي لبفر سارد تربوه فكان كالبرد والثلج يستنى بيغنبرة دانشتو عليه الصلاة والسلام وحوله أصحابه بيغنبرة باشكان برزكان ناس داركان وناوي إيه ولا ناوي آنا أو ناس داران دانشتونا عند رسول الله سيسلي مباس الصفاء أهل الصفاء والصفوة عند رسول الصفاء دانشتونا بيان الله تيان بيان الله سوف يدخل عليكم رجلا يسلو قابيو وبيانك تتجورو من أهل الجنة الله صحابش قش يعني كاميرا كان يعني قرون سيقع فيك أن ورسول الله ينظر إلي في غمبر السيرك الله سير ما كان فيك يرش دريج سبي قطري دزنجك أي أوكي ها ودم شاي وكيوت أخوار تك تك أكيوت أخوار وديت الناو مزقوته وهردو نعلى كي ودس يشب يقردوه نعلي درا والله حتى راوي حديث قال إن على كي لا تكنت كنت فيه يعني كنت تستحي أن تنظر إلى نعله يعني تصورك الصحابة أخوان نعلي أني أميواتي لو أنظر شرطنا بيغنبري أخوان على كيف دستي أخوة يدري عليه الصلاة والسلام أميواتي نعلي كيف بيغنبري أخوة وكو أولا ما سنسيك لجير فاية بيات تجور الله يرى تجوره بحيائه ولحيته وحذائه البسيطين عربك الله نعلي كي بسيط دمتاوي كي فينك ريشي كي برلقتري آوها تجوره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا النوم مزقود الله ثم صلى صلاته دورك عاد نجي كرت وسلم سيد بيغنبري خواي كرت خنيوه وبيغنبري خواش خنيوه فصلوا الصلاة صلاة عصر بو نجي عن كرت وأم بيغنبري خواي بيعني لنفسي موعد. قال رسول الله سوف يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. يعني أول واباس ما نكرد أو بهشت خوشة ما هو بيغمبر بينويتي لغي بويا يدخل عليكم هذا الرجل بمواصفاتك أين اشتكرد ولحيته وكذا سيم رجهات عبد الله كري ابن عمره عمر بيالين الله يوتي والله يا بيبتش مال أم بياوة أتشو مال أم بياوة وتي من أمويلة مالتان بخوم لات سيشة وسيرج الله والله ما رأيت منه إلا البشاشة والابتسام الله سبحان الله أم بياوة شركة هيك نبوة سيشة ومالا تشو مالا لغا سيرجا إساش تشي بدم جاو من نفرش لخنينة وقالت زياتر لغا منيش نكردوة الله سيدنا ما كان يصلي العشاء كما نصلي ويصلي الصباح أو الفجر كما نصلي ولا يقرأ من القرآن إلا اليسير الله سيدنا رج بتأقدم هيك من أين ندني من المعجزات والكرامات ما بيغمبري خواه بيغمبري الله يوتم كاك جان والله من سير وجهات ما بولايتو لبرق سي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم قال سوف يدخل علينا رجل من أهل الجنة توتشيت هيا بخاطر أو خواه وألبسك الله لباس الجنة وأنزلك منزلة الشهداء أما توتشي تشتيك تيوا متي قال يا بني دل خوتك مدى ولا تنزعج إن من الذنوب ما ذنوبا لا يكفرها كذا وكذا بابزاني عبادات واهيا نجي واهيا كسي واهيا وبناه واشهيا ترتيبنا كي لبين دستي خواهي قولي إن الله لا يقبله منك يسيمك يا شمان نية كيفية تلاوة القرآن يسك يا شمان نية في قراءة القرآن يسك يا شمان نية في كيف نستمع إلى القرآن ما شاء الله متى أنت أنا أستاذ في القراءات أي كي شكلت شيء يا شكم ما تخليك يتر شيطان هي العالم أمره بيغمبري خواه فرميه الله قيامتي إيمان لقيامة آخر زمان مسلمان كان زور زور أبون وتيان يا رسول الله تتداعى عليكم الأكل إلى قصعتها الأمم وتيان يا رسول الله بوعها وكشير كت كت مالك لك مالك من قلة أم من كثرة لكمية يا لزورية قال بل أنتم كثير زور زور زور عجيب زور عجيب مسلمان كان لزورية يك مليار مسلمان لسر عرزة 5 مليون يهودي لسر عرزة يك مليار مسلمان 5 مليون سبحان الله دركوت أحد يتقل بل أنتم كثير أي شيء درد يا رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بو يلا مبرين بوني بيغمبر بكين اشتموا ريح الرسول فوالله ما شمه يعقوب إلا من من من, من يوسف پیغمبری خواه یعقوب چون زانی کرکی بونی هی بچی بل خوشویستی نیا بون یوسفی لا ملايين الکلومترات را کشه اینی لأجد ریح یوسف لولا ان تفنید بخواه اگر نیجم پیم شیطا والله ای بون یوسف تیب لکمه چی ام بون یوسف ها خواه عطرکی امرو نیا تیروزا شیروزا چی پیجن لیدن بونی خوشویستی یوسف یقطع الاميال والله بوني خوشي محمد صلى الله عليه وسلم تقطعه الأحاديث بالآلاف والملايين الكيلومترات وتي تشي دردك وتي أوروجة زور بس غثاء كغثاء السيل القرآن في الحلق وليس في القلب التلاوات تقرأه باللسان وليس في الأعمال بويا إستو دانشين لما جسكا يكنخت محاضرة كلا دين بشين أولا سير مانكر هيتش نقصب كنتي ما مسا فلان کس بو بالای برزه ما مسا فلان کس نزن بو بالای کرته دستی پی کرد باب ها غثاء که غثاء سیل یعنی بدأ الشیطان يدخل من الحقد والحسد والبهتان والنمیم والغیب والغش والخیان والخداع بوین داینا امتی محمد ليس من الكثرة ولكن من الحق تصيبكم الوهن وتيان يا رسول الله ما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الآخرة بإستأم بياواك باسيك أشاهد من القصة بويترين إما وتيا بنية والله هيت شويكنية من سر ما خمس سر جيغا لا أجد في قلبي سي چن جوان وصفك ظلم فرشك كت كتبك درقا كاني بكرو هيتش برامبر هيت كسيك نية هيت كسيك هيت لا أحمل في قلب النائم حقدا ولا غلا ولا غشة وبيغمبري خواه بأين روي وتيان أهل وتي أهل الجنة زانك يا أصحابي وتيان كي يا رسول الله وتي كل تقي نقي القلب زانك يا لباشتا هر دغة بس دو صفاتها تقوى والنقوى التقوى والنقوة، التقوى والنقوة. ليك دا نبزان شيء. التقوى ها هنا أشار إلى صدره الرسول صلى الله عليه وسلم، والنقوى يعني باكا بيقردا بيغشا بيغلا. يا ما تشنجا رتمان بخاري بو عظيم شأنه، بخاري بو عظيم شأنه. خويا الله لا سيانزا صالي وهتا مردنم بخاري فرمي بوتشي تو عظيم الشأن، صادق عند الناس، مصدوق عند الناس، الناس يؤمنوا بكلامك، عرب وكرد وعجم كار عربنا هنا ناس بو إيمان ببخاري. الله والله لم أغتب ولم أكذب، قد غيبت درومنا كردو لو رجع مني دين مناسيه ونجم كردوه غيبتي نات سر زبانه مدريكش مسر زبانه نكردوه فألبسه الله لباس الصدق. خوي أول الراس بو ألبسه الله هذا اللباس. ابن تيمية رحمه الله بيالك أبي لسردمي خوي بناو الصوفية به زور حزلم ابن تيمية ناكا دجمني ابن تيمية على سي أروادي ابن تيمية كشي من الكلام الرديء والبذيء. إيش سبحان الله ابن تيمية ما أنا قرأته في الذهبي يعني لك نيجك أدواي نيجك وردنك أوبيا ومرد ألد الأعداء مرد وافاه الأجل. الله يكسر لسكات جيرانا، الله يبيه لأني ما مصابوع جيري، الله والله حزم كرد واختي بمردايا وليس في قلبه شيء عندي. يعني خوزق واختي بمردايا برامبر مني شي نهاية او قارنا اخوة دجمنا كي مرتق صيفنا قار اخوة مرد بشكل غير لائق. يعني الله يكسر الله هلوم معي دس برادر كان يقري اروان بما صير كان دو كوري هيا لقال جنة فقيرة دو كورو جنة كيش يزان ام بياوار ايشو كاري لما علش هر ايشو كاري هر ام بياوار بو هر قصب ام شيخاك وام بياوارك. الله كإمام ابن تيمية بني امام التبية زور بالا برزو كشان شو كتيبو الله كبيني ان كوركي باوشي بيكر بو جيريو هر دو منالك. والله ما مصاكي يعني تلبكاني ما مصاكي الله الله والله وكم مرزف ابن تيمية جراو بان كرقاني وكم مرزف كم باران تدخوار باوشي بيان كروتي كرقاني من باوكتانم من الآن من باوكتانم تجدون أباكم عندي يغفر الله لأباكم إن شاء الله يغفر الله لأباكم أنتم عندي أنتم أمانة عندي ابن تيمية أباكم بو معناه. والله برام والله هارون الرشيد الله مناله كيبو غلامه كيبو او يا كرجر دسي دار جارجر او قرمي بي هاورد او قرم بس حق المسلم على المسلم كم المسلم اخو المسلم المسلم اخو المسلم لا يغتب لا ي... لا لا يشاجر لا يظلم لا يسلم لا يحقر ومن وجد فليس بمسلم هركسك وابو فانه فقد صفه الاسلام بيغنبري خوافرمي عليه الصلاه والسلام. المسلم تعريفه من سلم المسلمون من لسانه يدي في غبر الله عليه الصلاة والسلام على أم هارون الرشيدة من على كهبو من على كزور زور وخوش بزور أي بيا هارون دسي الشور هارون الرشيد بيشوي دس نجمان بكا أو ملكة أم غلام الأجر دس يلا رجع وتي أوم ببنا أي قرمي هنا على أو قرمة كلا ري أم بيري كردم قرمة بكا ثمان دسي شيء فيها كا خلنا وزي بيكو جي على أو خوي وتوبي يعني إشارة كري أو كبعناش نفتح قرمة بأم لري هرواي ليك أخويا ما دسي ناس توني يعني تا هاتي بزارة لچن غرفة وبو چن غرفة امار بيركاتو دس بتوني دسي ناس توني يسا قشتان بو اواران ام كورا لو بياوات ترسي بو يالا دسي بستوني. والله وانية والله لبر او نايك علي اترسم حقي لحقكاني او لاي منا من غلامك يجر دس اوم بفوتي لاي خواتي بيجم او تي آية قرم دس من ناس توني من آية قرم دس بستوني فيعاتبني الله او اما قشت مان بو ترسكر ريمان بس خوي بوتر سكن الرؤيا فبزاي سخوات شيء في هذا من بركة الإيمان من بركة حق الغير بزاي شيء في هذا عليه فالرؤى قدرا هنقال ما يبقى هارون الرشيد دان شو دز بشو بو باي هالمكي كيف رشيد بان هارون الرشيد يعني قامت القيامة هارون الرشيد خليفة المسلمين اوي كعرز عزم ناير ليه ترسن امش باي الريتو ماذا عمل وماذا فعل. الله سير يا كان وقت شون شيرك سير اسكي قال لتلتيكا اوها الله يكسر غلامك اوتي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو شيء غريب بلاتا بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ. الله يكسر هارون اوتي كظمت غيظي يكسر ها والكاظمين الغيظ يعني اواني وابستي خويا نقرا والكاظمين الغيظ وتكظمت نفس والعافين عن الناس وتقد عفوت عنك أخيرا كيت شي جي والله يحب المحسنين واني قال انطلق فأنت حر لوجه الله سبحانه وتعالى. والله إبرام من كان قصانا يخوينم ودرجها في سجلي بابزان من هروا باسيناكم بطان. والله أجا هروج إلى روجان إما خطوة نتشينا بيشو إلى الأمام إما خلط يعينا بمشروع سلسلة صفاء واني واتا يستا دائما لقلمانا والسلسلة كاتشي بود درس التاسع تقريبا أبي هنو درسك يتحلون بي لآخر درسك بلين ما مصا أمن نو حلقة من بي نو حلقة نو حلقة حتى نلقى به الله سبحانه وتعالى. حق المسلم على المسلم أن لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره. أبي مسلمان كلا قرتا بران بردان شيء لا تحمل معه شيء بران باتشار قصد بيبكا دينك كي توايا إسلام كي توايا القرآن وقتك خوشوية أقا معنا كيف زانين سئل ما القرآن تعريفا أو لغة واصطلاحا وتيان الحفظ في الصدور والقراءة في اللسان واتاتو قرآن بيش أوي أن تقرأه احفظه في صدرك يا أخي بخنان ضلته حتى يفتح الآفاق بكاتو خواهي قولي القرآن تشفر مي سنريهم آياتنا في الآفاق آفاق كودة ستوغيبي وفي أنفسهم يعني لنا أخوتان حتى يتبين لهم أنه الحق. خواهي قولي فرمي أم آياتا أم قرآن واختك بو مسلمان جوانا وفرشكا مسلمان بككا مسلمان كان قول القرآن بقن بو حقي مسلمان كان نخون بوكر داري منو توب خسار بروالو بياني وتائوارا نوجكين روجيكين طاعتكين بحسوديك إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه اتهام كردني جني بيغنبري خوا عائشة دايكمان رضي الله عنها وأرضاها للايين كيوبو نتان خنايا في السيرة للايين يكيك بو حياتي أو مالا كاملة لسر زكاتي أبو بكر بو مانجي همو مانجي الله أبو بكر باري دابي خوي مال منالي أجيا يكم كسبوا اتهامي أبو بكر شكاية أبو بكر كردو في أبو كردي أشد الناس عداء على عائشة رضي الله عنها كبراءت عائشة دركو كي كرديتي كي أم فتنة ومحنة نايتو فلان كس نايتو أبو بكر قشت في مرخيك عصبيتي ويكرد وتي سبحان الله أو بياويك من بزكاتي من أجي أو بياويك بباري من أجي أروا اتهامي كتي من أكا أهان بيكا وسبحان الله نزلت الصاعقة أو أبو كبراستي خوا لا يرضى بهذا القول خواي قولوتي ألا تحبون أن يغفر الله لكم تونات يا خالد خوشبه استا وقت زكاتات حتى استا امتحان وتجربه بزيتو تشي علي لاستا حساب او بياو جمانت بيدا قصد بيكا اتهامتك بوتانت بولاسه ابي لا تقطع منه يد العون ولا يد الزكاه. بويا هرب ابو بكر يكسر برزكوتي يا رسول الله بلى ان ابا بكر يحب ان يغفر الله له بانيت عينا باركها وتفرموا وزكاتي ابو بكر چون ما خالد خوش به اگر بیای خالد خوشه اگر نیای خالد خوش نیای ابو بکر لکامه ال اهل الصفا لمس سلیم چون واز لواری چون ال فرصتی کی خواهی هه بول خوشبون جیت ال تو است چنها فرصتی ل خوشبونی خواهی ل بردس تو بو جی الی بو چی به آسانی بهتان و فلان کسکی نمیمت به فلان کسکی اهل ام سلسله منو تو بخوا باکم شون من نیت ال صفایه إما بوتا أستا أو بلوبا ما ورنقرتوها علي أبو بكر عفو إبراهيم عليه السلام إبراهيم كدايكو كراكي جيلا لصحراء دواي أمري خوابو أزان بو جيلا لبرو سارة لما زور بس بو سارة وكو جنيك أم جني ترنالي هيا واسماعي لجوانك هيا أم نالي نيا فروش بروش شري بيا فروش فعلين إبراهيم متيبوي أم مالا تيكنتي أم مالي واب يعني خوا فرمي إن إبراهيم كان أمة قانتا لله يعني إبراهيم وكم عرزقش تدي أم عرزقش تدي قال لك أنا خواب ناسنا بس إبراهيم كان يعني إبراهيم يكفي الأرض كلها تصور كان مزان إيه استأم إبراهيم هر دجنك إليك حزنا كان فأمر الله إبراهيم أن يهاجر بهاجر هاجر درك ليرة أو باب مني في بيت المقدس وارحم هذه واحملها بوچو عليك بردي خواتي لي داينه خايزاني يعني فيري كردو بو كامشنه وت مالي خوا علماء والين الين بو ابراهيم لبشاخه كو تا دايكي برا كركيو دايكي چاين لي بو ابراهيم چي نو چو بشاخه كو ككروچا برا كروج نگاي چاين لي نيا ام جاد سيبر زغر قال ربي اني اسكنت من ذريتي يعني خوايا توب من وتت من إيمانهم هيا بزجن وكركم خصتت الشوني من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم أخو جاري أنه بيت هيا نزمزم هيا نهيج هيا أم شون دعاك الله إخوايا راست بيتي تولوي أبي مالي عظيمي تولوي أبي باشا من كروجنك يقول لي دانا وفي بيت حيشت يعني غير ذي زرع عند بيتك المحرم دزبر زكاة الدواتشك ربنا خوايجان أم خلقان واتين أمانيان بدريب وعيرة أزاني لغيبة بيني شاندرا عمد قشتي قربالخ أبيد ين بوعيرة توديتو خوايا اجعل أهل هذه البلاد مقيم الصلاة وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون بس لو حق المسلم على المسلمة أقا إبراهيم بي نيبر دايا هاجر وسعري كان أخوارد وأم حقي مسلمان لدس أروي وبويا بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم بجواني أما يبو من باس كردوه وأوي كردوه بالنشانه ونقشك لحياتي منوتوه أوي كحقي تولى سر منشية بزانم أقا هاتي بولا متد ماموصا محتاجم ماموصا إيشم هيا ماموصا سؤالم هيا أبي أن ترى صدرا رحبا ووجها بشوشا أبي أن ترى حقي توا أجا منش هاتم بلا يجب أن أرى أبي منش لتوبي بينم وجها بشوشا وقلبا رحيما نايم من بين بلات لمالتا أن دانش توما تو من الدعوات كردوها وبنجاف يلد بو من دانايا وأصلا تو من الدعوات كردوها لسر أوي منافسي فلان مال بكي وأصلا تو من الدعوات كردوها لبرو بلاي فلان كس هات بلام رياء ونعوذ بالله وسمعتها يعني تبزانا إسلام شون جوانتك أتكاتا باك بيقرت قلب تقي نقي إنجا دوي أم نصيحتها بيتشبكي أبي إذا عطست أن تشمت يعني أقولتم الحمد لله فتقول يرحمك الله فيقول هداك الله يعني أوقص خوشانا وبرلتام خيرا وإذا مرضت أن تعيدني يعني خواهي قولي لقيامتها فرمي لبعضي كالسؤالك عليه أو بو أنا خينت كما أجرت هذا كما علي خواهي جنبو كما علي أي باشا تو نتطواني اشتكي تربكي وتي وكو شي خواهي جان أي فرمي من نخوش كوتن بونا هاتي بولام تو أجرت زيادة كرت أفرمي همشي خواهي جان تو كتون نخوشة كوي علي إيها وسكت نخوش بابرا يسرت لبدا برادركت نخوش بابرا يسرت لبدا دوستكت نخوش بو دوستكت برسيبو هال الروجيه تشنشتكي خوش بيغمر فرمانك بزان لحق مسلمان زياتري تيايا الله إيوارة شاوريب كوكو رصد وكو قناص سن بعضي برادره لا يمزقو تكان مانوايا شاوريه كان ومن حسوديان بيبم طبعا شاوريه كان بزان كيتي بو مزقوت أو نوع مهمكي يعني واقنجو خري خويتي وأزاني وقرآن خوينا وأواني نوع مهمكان تيه كاتا دولكي بطلي آواجي آما مصا والروجي بيمشكين طبعا من زور جابير لوكمو أما تشي هينك يعني تشي قوتك همو روجي شاوريتك ورصدوا بقناص وبدانشتوا أزان معنى يتسير سير أجي حسناتك شون حقي مسلمان أسر مسلمان شنة بر لخيرة لباني وتو شنة هلاقوت لروجي لقرآن خيندن لقيام لنوج لعبادة لطاعت من الشاوريتا كم وكو بآساني وكو رصد مبدانا ديم عليهم كاكا زحمتنا أو آوا روجي كتي بيبشكينا بيغنبري خواه علي له أجره مثل أجر صاحبي او بيوالا بيان فقيرها وروجي قران اخواني عبادتك همي اجرك يكنس خيلي درك انا اخنا نوكر دارك انتو ان اوش كم ناكن لو تشب يجي ما مصاباش ما قش من او توزع كي نا اگر منش هلا يقرم هروا من ورم نقرت او خوي چني چني نوجي روجي بوا چني وطاعت بوا چني خوي ناسي امرو او اوكشم ليسن اجرك ايشم ليسن منش اجرك خوم دابي وسيري كان بزانا لحق مسلمان لسر مسلمان زيادة هيش تفسيرة ريهية حق هذا عليك أن يعطيك الماء وحق حقي أنا عندك أن أخذ منك الماء. بويا بيغنبري خواه فرمي والله لتشولكا كتن بسيطة دعوة بكن بو تشولكا هيتنا بس تشولكا بسوزي بي لاستجبت لدعوتي. تصورك أنت يا والله لو دعيت إلى كراع كراع زانت يا كراع تشولكا تشولكا لو دعيت إلى كراع لأجبت لأجبت. بويا من حق المسلم على المسلم أن إذا دعي أجيب، ومن حقه اتباع جنازتي. يكل صحابة زور بيروزة كان على عقبة بن مغيرة عليه عليه روشتم لقلب يا غنبري خواه صلى الله عليه وسلم ونحن واقفون على جنازة على جنازة لقلب ما بنوزان تيالهم كفن كراو دن راو عليه يا غنبري خواه دسي برزو كرت سي جنازة كي كرت فرفع يده أنا أقصر سي چي بوك أبا سرواي خيرن بدريجي لقلب اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه يا رب. أم قصانا سيتشند اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه يا ربي، وسع مدخله وأكرم نزله وآنس في القبر وحشته وارحم غربته يا ربي. أبدله خيرا دارا خيرا من داري، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجي. سيقصانك بزان شبوك إنجا يا ربي. نقه من الخطايا والذنوب كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس. يا ربي أغسله بالماء والثلج والبرد. الله دستي بيروزي خسبان جنازة كبرزك عقبال يا الله. والله قسم بقوري إخوة حزمك كت كت بكرة بس من خوان جنازة كبيع بزان شبوة تتصور كان يعني بيغمبر دعا لهذا الرجل. والله الله أصابه كل ما دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم. أبدله الله دارا خيرا من داري، وأسكنه فسيح جنتي، وأبدله زوجا خيرا من زوجته، وأهلا خيرا من أهله. بزان شبوة خوايا ضلي باكا خوايا بيشو خوايا لي خوش بخوايا مي بوبكا خوايا وي بوبكا تو استا لي جنازة.

0: طاقتني، دعائي ببكى طاقتني، بكرم نيشكا خوكي تنيشكا. يا إخوة الإيمان، أهل الصفاء ليسوا هكذا. سلسلة صفاء أبي دروس مانكا، أبي بمانكا تبيعوانك، نقرأ القرآن ونعمل بما في عمل القرآن. نقرأ الحديث ونتطيب بريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. درسي أمر إيمال سلسلة صفاء حق المسلم على المسلم. تخال موضوع أنا شدم تاو تان خوش بيكتريا ترش مفروشن تحملي يكبكن غيبت مكن بهتان مكن نميمت مكن لدواي أم درسو
1: بيسراني خوشويست استاكاتي بانجي عصرة بكاتي هوليرو دورو بريك.

0: وعدته.
1: ما يجب في إتيان المسجد على من سمع النداء.
2: أوي جوي لبانغا بيويست بيت بومزغوت.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم. قال: فأجب.
2: أبو هريرة خدالي الرازي بيدلي بياوي چينابينا هات خزمت بيغمبرس.

درس و بهتان و نمیمت قصه کی ترا و حساب کی ترا ولای خواب باسه کی ترا خواب خاطر رحمتنا و پیروزکانی منی و شاد که ببینینی محمد صلی الله علیه وسلم ولا روجه كان من مريني اهلي تقوى مغفره بين ان شاء الله يا ربي اخويا بخاطر رحمتنا وبيروزه كانت دستي بيروزي پیغمبر من لي دور نكيتو ودستي ايمي گناهكار بگين ته دستي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم خويا يا رمتي من دي ان نشرب من حوض محمد شربة هنيئة مريئة انك نعم المولى ونعم المجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزانو خوشيستان، خون بخوش حال زانم بجاركي تربا ايوي بريزو خوشيست بقموا بو پیشکش کردنی وانه کی نوی لو خلا نوازی کوا ایمه لخزمتی داین تایبتا بخوشکان و آفرتان من لبواری پرورده و روشنبیری و وشیاری خیزانی. امرو بابتا کمان بابتا که پیوندی با خودی خوشکان و هیا، پیوندی با کسایتی خوشکان و هیا، پیوندی با پیگیندنی خوشکان هیا. یکم جار لخوی دست پیب که پیش اوی دست با پرورده کردنی مندال کات. او بابتا گرنگا، چون که اگر تماشا بکین هر کسیک، هر خوشکیک، هر آفرتیک، هر هاوسریک نتوانید خوی پرورده بکات، نتوانید خوی پی بگینید، نتوانید اوشتانی که دیوید بیدا بمندال لخودی خویا پیدا نبید و نبید، او نتوانید او کاتا هیچ شتیک ببخشه با برانبرکی، هیچ شتیک ببخشه بمندالکی، چون که فاقد شی لا یعطی، یعنی او کسی که خوی هیچی نیا چون دتوانید شتیک ببخشه با کسی کی تر. بویا پرورده کردی، پرورده کردنی خود زور زور گرنگم. اساس یکا بنچینه که بو پرورده کردنی مندال، چون که او کسی که و پرورده دکات ابی بیتا پیشنگ، بیتا قدوه بو او کسی که و دیوی پرورده بکات. اگر دای که دیوید پرورده مندال که بکات، ابی براستی خوی پیشنگ بیت، قدوه بیت، و او سلوک و اخلاقی که حیاتی ابی رنگ بداته و لمن دالکی بو اوی من دالکانی بشوازی که تندروست و راست پرورده بکات، او پیوسته کات لخودی خوی او دستی پی بکات. بله، چون که اگر تماشای اخلاق بکین همو امتیک معنوی پیوسته با اخلاق و وکو احمد شوقی دلید انما الامم الاخلاق ما بقیت فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. اگر براستی امت اخلاقی نما، کوملگا اخلاقی نما، او چیه؟ او کوملگا نامینید، او کوملگا برو فوتان دروات. اجا بویا افرت زور زور گرنگا یکم جار لخودی خویا و دستی پیب کاد. با چی دستی پیب کاد؟ ایمه کواد روکینا خوشکان من، آفرتان من، او خوشکانی کوا ایمانیان با الله سبحانه وتعالی و کپر وردگار، ایمانیان با محمد صلی الله علیه وسلم و کو پیغمبریک، که ایمانیان با اسلام و کو دای و کو دینیک و کو آینیک وكو برنامه جيان، ابي براستي لخوانا ودسي بيبكن وبم خالانا دسي بيبكن. بونو منا خالي يكم با خوي شارزاب كات لقرآني بيروس، با تيبقى لقرآني بيروس، چونك ايما سرچاوي سلكي من قرآني بيروزا وهروها سنة كاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم. ناكرت آفرتك بيويت لپروسی پرورده ایش بکات آگای لقرآن نبید، آگای لأحکام کانی قرآن نبید، آگای لأخلاق قرآن نبید. ابی براستی خوی دروز بکات، خوی پی بگینید، لخوی دستی پی بکات، یکم جار هول بدات کوا لقرآن تی بگات و بتدبروا و امرو آسانکاری زوزور کراوا. دتوانین لرگی موبایل کیاوا لقرآن تی بگا، دتوانید بروا سردانی ریخراب کات، سنتری بکات کوا گرینجی با قرآن ددن، آشنا ببید با قرآن و شارزا بید
لقرآن چونك الله سبحانه وتعالى باس إيمان داران دكات بشيويكي قشتي كأفرد دقرته وبيعج دقرته ودفرميت إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون هو زوزور مهمة كإنسان كأفرد كبياو كات القرآن دخونته إيماني بزياد كات بابند بيت بو توجيهاتاني كوا لقرآن ديت بو ندايني كوا الله سبحانه وتعالى مخاطبي إيمان داران دكات چلا بياوان چلا أفرتان أبي أكادار بيت شارزا بيت بلي أهزا كانم إنجا بو شوازا وايلي ديت كوا هلقري أخلاقي قرآن بيت خالي دوام أوي كوا اقتداء بيغمره بكا صلى الله عليه وسلم لهمو قسكاني لهمو كردوكاني أفرد بيه بوشو عزبيد قدوكي بيغمر بيه صلى الله عليه وسلم چونك قرينترين وسيليا بو پرورد كرديني من دال يكم جار كإنسان وايلي هاد كاقتداء بيغمره وكر عليه الصلاة والسلام أويش رفتاري وكو رفتاري بيغمر بو صلى الله عليه وسلم أو كاتا پرورد كردنكي پروردهكي تندروز دبيت بله چونك بيغمري صلى الله عليه وسلم اويك خيرا فرمان ما انبيه دكات اوشي كوا خراب وزياني هبو من ريقري ما اللي دكاتو نهي اللي دكات الله سبحانه وتعالى فرمي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا اي خشكي من دار توش اگر اتوه كاريگريت هبد بسري دورو پشتكت بطايبت بسر منالكانتوا لپروسي پرورده کردن ابيت پیغمري خوشويست من بكيت قدوه خود اگر ايمان داريو و برواد بروجي دوايا اوه پیغمر بكا صلى الله عليه وسلم بقدوه خود خالكي تر اوه اكا زور دعابكي الله سبحانه وتعالى يارمتيد بدات كوا تو لو كسان بيد دتوانيت قرانكاري يكم جار لخوتا دروسكي باشان لدورو پشتكشت قرانكاري بكي ايش مسالي دعايا دعا زوزور بكا الله سبحانه وتعالى فرمي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون زوزور قرنجا عزة كان مروفي مسلمان عفرتي مسلمان أو علاقي لقل الله سبحانه وتعالى بهيس بكات دعاء بكات دعاء كردن هيك واسطي كناية بيستيد بكسنية نماغي خود دانشتويت لشوني خود دانشتويت بباريوا دس برس كروا مناجات بكات لقل الله سبحانه وتعالى داواي لبكا داوای او شتانی لبکا کوا یارمتی دداد بو پیگاندنی خودی خود داوای لبکا کوا الله سبحانه وتعالى بدکا با پیشنگ داوای لبکا کوا الله سبحانه وتعالى یارمتی بدات لا پروسی پرورده کردنی دورو پشتد با تایبت من دالکان زور زور گرنگا که انسانی مسلمان داوای او بابتان بکات لا الله سبحانه وتعالى خوای گورش ولامی دداتا و خالکی تر اوی که انسان بو پرورده کردنی خودی خوی اویا اگر هاتو حالایی که کرد توبه بکات دائما توبه بکات پیغمبری خوشویست من صلی الله علیه وسلم لروجه که در روایت که تو حفته جار داویلی خوشبونی لالله کرد سبحانه و تعالی توبه دکرد در روایت ترا صد جار ایمش بیوستی من بوایا كوا كاتك هلايك دكين يعني خوش كيكمان يعني افرتك هلايك دكات داواي توبكات بو اوي هلاكاني خوي راس كاتوا بشيمان بيتوا لا هلاكاني الله سبحانه وتعالى فرمي قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم خالي كتر زوزور قرنجا افرت براستي بو اوي خوی پیب گینید نخوی دست پیب که ابید لکاتی که دیوید هاوریتی یکی بکد هاوریتی کسانی باش بکد
خوشكاني كوا باشن خوشكاني كوا لسر ريقي إسلام خوشكاني كوا بابندن بشرعي خواي پروردگاروا هاورتي اوانه بكن نكو هاورتي كساني كي خراب هاورتي كساني كوا برو خراب بتان بعد چونك الصاحب ساحب هاوري اور وليتي كوا او كسراكي شد انجا هاورتي او كسانب كن كوا بوشتي باشا ريقاتان بيبشان ددن يان شوني باشتان بيبشان ددن او زور زور گرنگا افرتي مسلمان بو او خوي بيبگيني نخودي خوي دس بيبكاد او انا هموي دعائي كاريگري هيا لپرورده کردني من دال خانه كتير او كزور زور گرنگا ابي افرت براستي اهتمام بدات با علومي شرعي خوشكان ايمان دار افرتاني بريز او بابته زور گرنگا تو اگر بتوی رگاكا روشن بیتوا و لا روناكی دا بروی او پیوستا فیری ام شرع ببیت ابی طلبی علمی شرعی بکی بزانی ام اسلاما دعوای چیت لیده کاد بزانید ام احکامی اسلاما چیه او بابتانی کوا تایبتن بخوتان و چین لروي فقه لروي عقيدة وهروها لبواركاني تر لكاتي ما مالا كردن ما في بياو لسر آفرت ما في آفرت لسر بياو أرككاني چيه آفرت برانبر بياو كي برانبر خيزانا كي برانبر دايكي برانبر باوكي برانبر دورو پشتي برانبر مندالكاني چون مندالكاني پر ورده دكات اما پيوستي بچيه فيربوني علمي شرعيه بتوانه لرگی پیاوک تا و اگر شود کرد و لرگی برات تا و لرگی باوک تا و لرگی دایک تا و لرگی سنترکان و رخراوکان و لرگی برادری کی باش هاوری کی باش لرگی او گروپانی که تایبتن به آفرتان فیر علوم شرعی دکن قرآن خوندن لبرکردنی قرآن فیر بونی احکام کانی اسلام اما همون رگی تو دتوانی به آسانی امر فیر علوم شرعی بی بو اوي او جهلي كوالا سرتل لايبي او زوزور جرنجا طلبي علمي شرعي براستي زوزور جرنجا و امدا بون لا او مجالساني كواب علومي شرعي تيدا بلاو دكريتوا زوزور جرنجا بيغمر صلى الله عليه وسلم افرميت لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل الا حفتهم الملائكه باجنحتها وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده كمسلم روايتي كردوها براستي أو فرمودي خلاتي زوري تيايا أو خلطان أو خلطانش أو ديارياناش براستي بو تشيا خشكاني بريس بو أو كساني كوالا مجلسي ذكرى مجلسي علومي شرعي دا أنشن تشلا درو بيت تشلا مالا بيت تشلا مزقو تكان بيت بله زور زور گرنگا شوكا او خلاطانا خلاطيكن يعني براستي اوانية بله با چن هزار ديناريك يان با چن هزار دولاريك بكريتنا خلاطيكي تايبتن او خلاطانا يعني اوهيكا انسان كاتك لو مجلسانا دا انشيت ملائكت بيت بجداري بكات و آسوديو بزي بيت اخواروا و هروها الله سبحانه وتعالى باسي او كسانبكا چن خوشا خوشكي ايمان دار كواتو اچيتا مجلسي كوا الله سبحانه وتعالى باسي توبكات للاي فريشتكاني مقربيني الله سبحانه وتعالى جابويا انسان ابي گرنجي بخودي خوي بداد ابي ببيتا قدويكي چاكا ابي براستي فير ببيت فيري علومي شرعي ببيت فيري چونيتي پرورده کردني من دال ببيت فيري چونيتي مالا کردن لقل هاو سركي ببيت ولقل دورو بشتيا علاقي لقل الله سبحانه وتعالى علاقي لقل بيغمر عليه الصلاة والسلام علاقي لقل دايكو باوكي علاقي لقل خزمكاني علاقي لقل كومالقاكي أمانة هموي بابتي جرينجن أبي آفرتي إيمان دار آفرتي مسلمان لخويا و دستي بيبكاو وأبيت آفرتي رازقو بي لقل خويا وهر وهاد ببيتا قدويكي باش ريز لخوي بقريت بو اوي ام شتانا هموي رنگ بدنوا لكاتكا كوا ديويت من دالكي پرورده بكات و پيوستي بوايا كبطاوتي
الله سبحانه وتعالى بناسيت وعبادتك صحيحيش بكاد وهروها أخلاقي جوانو أو أخلاقانيك وشرع أمري بيدكات لخويا بدي بكاد وهرشي أخلاقي ناشرينية روشتي ناشرينية لخوي بدور بقريد بو أوي خواي قولا لخوي رازيبكا وهروها هور بدات كوافيري أو دينا جوانب بيد بو أوي أو أجر پاداشتي كوا دياري كراوا بو أو آفرتانا بو أو كساني كوا هول ددن كوشش دكن بانگواز دكن جهاد دكن لپنا خواي پروردگارا أو جهادا مسألة أمر وبروردكردني من دال براستي جهادك يزوزور قوريا أبيت آفرتان من أو بابتا باش باش بزانن دوباري دكموا أبيت آفرت لخوية ودس بيبكات وقران كاريش كاتيك دكريت كإنسان لخوية وقران كاري دس بيبكات إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم أبي قران كاري لنفسي خمان ودس بيبكين نفسي خمان پروردبكين بو پروردهيك وأم إسلام جوانا بمان بشان دادات خوش هيوستان بمشي ويا دينا كوتاي برنامي أمرو من دعوة كارم لخواي پروردگار زياتر تمام قيني لدينا كمان ودعوة كارم لخواي پروردگار يارمتي آفرتان وخشكان من بدات بو اوي ببنا پیشنگيكي جوان وبتوانن بشيوازيكي جوان من دالكانيان پروردبكن وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسلام خوش استرادو دنج إسلام سباس استاج لبخواي بروردگار كتواني من زالج تردرفتي بيدان كبتوان بقرين وخزمتان لبو بشكش كدني برنامي خانمانی پیشن پشتیوان بخوای پروردگار بردوام دبین لسر او دلانی کوال خزمت پیغمبری خواد آمون علیه الصلاة والسلام او تاوانی بتاوانی سر رخصاری مبارچی پیغمبری خوان بینیوا علیه الصلاة والسلام اوانی کوا هاو دمو یاوری پیغمبری خوابون علیه الصلاة والسلام امروش دتینا خزمت

ورقي كتسي حارثة رصا رحمة خايبة وردكاني ليبت أو أفرتا بوانا ميدار كذبو كالشهيدية بابتي بيكوا عزيزا بابا يكوا سرداني أو خاتنا الشهيدة بكينو بزاني جيانو بسرهاتي أو خاتنا في لتسمان ذكاتن بلي هاوري بريس أم ورقي كتي عبد الله كري حارثي أنصارية لكي تقول لواني كوا بيعتي داو بيغمري خوا عليه الصلاة والسلام ابن جوزي رضا ورحمة إخوائي بالورد قال لي بدري كوا بإسنادك لأم ورقي كتي عبد الله كري حارثة

وآخرتي مسلمان نبي زاهر بآل دالي وهروها نبي دريق بدايه بكريتن للسوشيال ميديا بدواي أو مفتي أو فلان أو فلان بكريتن آقدال من خشكاني بارزم آخرتي مسلمان دبي زور لوزير التربيتن كفلان كسو فلان من ضال فلان أو بناوي فتوى وبناوي تأوو أوو حلي بخلطينيتن وايلي بكاتن كوا دست خشكي وفلان وفلان بكافر دابنيتن أقدار بن أقدار بن السردمي يشي بغلا فيتنا داين أقدار بن السردمي بداين كومالانا كس بيداون كبطلي خوانا أو كافر دكن أو هادكن عقيدي أو رازني بينو باوري أواني أو نبو خواني أو نبو خلطة زور أقدار بن أفرتي مسلمان دبي زور لو ولياتر بن ريقا ندا قد بكويتنا أو ياريوا ريقا ندا أخوي تسوق كاتك داخلي أو ياري أبوي لشوين أخوة دبني وكأن رنق إيمانا كشن لدز دابتا كتوب إيمانا ودتيناي بلان لو عني لسلو سلي وخوة ببني وامد كوا إيمانا كشن لدز دابتا بقر تاقمو كومالاني كوتوي كوا وايل لدكر إيمانا كان لدز بدي بتي لدياتي أوي خريشي أوي بي خود بلو بيجوين خود فيري علمي شرعي بكي خود فيري تيجيشنو فيربون لقرآن بلوزة بكي خود فيري تيجيشن لفقه بكي خود فيري تندها علوم الشرعي بكي خريشي أوي كوا فلان فلان بكافر دابني أوي أقدار بخشي من أوي إشي تونية أوي إشي إيمانية زور أقدار بي خود برو بيش ببا خود بكما مصطي قرآن يدي خود يقلاهي بكوا عقدار با خود لو قرآن شارزا بكا بعد سندان كس لرؤيتو فير قرآن بلوز با أو حديثي بيغنبري إخوة عليه الصلاة والسلام بالكريتو وكذا فرمت خيركم من تعلم القرآن وعلمه نوكو بدواش تديكا بكويتن كبيتكا لزرر هي تديكي لابود تدانيا بلي هل هو لا ننشي ولا دايجي أم ورقيك تي عبد الله كري حارثي أنصارية وبيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام سرداني أم ورقي يكدو وهروها ناوي أم ورقي بشهيدة دبر وأو قرآني كو كردبوا وآفرة حافظ قرآن تمشاكل هالرجيان داو بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام ناوي الشهيدين ينابوا دبا بزاني سر أنزامي وآفرتا سون دبيتن بيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام لكاتي غزاي بدر كاتك زنجي بدري أنزام دا تمشي وآفرتا بريزب كين أم ورقا تي بيفرمو بيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام بيفرمو كوا مولتن بدا أي بيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام بالا قلتان بيم وتيماني بدين داركان تعن بكمو وبدم نخوش كان وبم بلكو خوي بالوردي قال شهادتن بيبا بخشيتن أبيش بيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام بيفرمو إن الله عز وجل مهد لكم الشهادة مهد لك شهادة بيقمان خوي بالوردي قال شهادتي بيبا خشيوي تمشي أفرة تبكي كخولي داوة يا متي مسلمانان بداتن لذنك ذا بحر شوازك لتواناو طاقتي أو داب بيتن لبر أو أخوي بالوردي قال بما عند فرميت وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إمام ابن التيمية رضي الله رحمة أخوي بالوردي قال ليبت دفرميت لنشان كاني أهلي إيمان دل خوشية بخوشي مسلمانان ودل تنقى بنا خوشي مسلمانان كبداخوة استعلى سردم يقدين زوربي مسلمانان بيتسوانا كيان تيدا دل تنق دا بيتن بدل خوشي خوشكو برايا مسلمانا كي وهروها دل خوشي جدا بيتن بدل تنجي برايا مسلمانا كي بداخوة مع الأسف بيغنبال إخوة عليه الصلاة والسلام وآينا بيروزا أما يفير تسكر ديا أما يفير أوكر ديا كهرشتك ما نبوخو ما نبيخوشا أو ما نبوخوش كبرى مسلمان ما نبيخوش بينا نوك السردمك دايلا خلشي إيما حزدكات بخوي خاواني هموشتك بيتن بخوي هموشتك شيها بيتن دستي بسر هموشتك داها بيتن برام لسرتي لسر حسابي خوش كبرى مسلمان كي كحزدكاتن خوي برور ديكاتن يعمتي شي بو خوش كبرى داوا بوين داوا لو يبا
بستن تو لی بگر تو توشی زلی لی ببیتن بلا او دخانی او نعمتا لبر اوا عقدالی او طلد با والله او طلد ایمانا کی تواونی اگر سی پینس فرزز میش بکی تو مانچ رمضان بروجی بی تو و هر وها روجی سنت و شونیج و نیجی سنت گلگ گلگ زور بی بلا او طلد ایمانا کی تواونی اگر لطلو بید خوش بیدن خلق ناخو لنا خوش ناراحتی دابی لطلو بید خوش بیدن خلق نعمتانا چلی بسندتا في سبيل او اخوة پروردگار بتوی بدعتن سوء اقدار با والله والله ادعای مسلمان بوني خود بكي بلان او صفتت دابردن والله ايمانك الطوامنية والله لبيتنا ولا صدقت والله قمان الدنيا رنگ ايمانك شل داز بدي لكو تعيني سنك اوان ديك واخريشي او دلتي رازي كردني او دلتي بحسادت بردن بو بهروها بناو هناني فلان بوي كوابيت خوش نبيتن كسر لمقامك دايا اما دخلتش ايمانك النابي دائما لنا خوشي دادبي لبل اوا حسودي قماني خابيه كن لنا خوشي حرب بيسكان كوا لدرو دلوني زورمان دايا شي اعسائية اعسائية حسودي خطط زيوازن اقداربي حسودي اوايا كوا نعمتك كسك هيتي اما عزم لي خواي بانوردي قال او نعمتي لا يوار بكرتو بامن بدا طالما خبطة اوايا تمشى هذا كم كسر خواي بانوردي قال نعمتك بدا دعاي بركتي لابو دا كم دعا دا كم بسلامتي خواي بانوردي قال ابو بيلطا حسجي دا كم خواي بانوردي قال بامن جمدا او زور اعسايا فطرتي انسان اوايا تداك حس دكات خواني همو نعمتك بي كتمشى خوش كبرايا كدكي كزور جوان دستي بودينا وقردوا كقرآن خوينة كما مستي قرآن كقارئة فنانة فنانة بخشرة لك كسجي خير خوازة كسك لبو خواص الحياة دعاي هداية دعاي بركة هداية لبوبك دعاش بخواي بالوردقارة تجمين دا أورد.

بلان مصلحة ويكذو كواها وريك دي من هالروش قالي كوا مصلحة كان ما يدي هاوريك أشيان نعمينية لبال أوا أو خاتونا بريزا تمشابك ينتند إيماني بتوبوا بوشي وازا حافظ قرآن بوا بوشي وازا كوا خيزانا كي خوي كوكلي توا إمامتي لبو كلدينا لبال أوا خوش كاني بريزم أتوشل مكا لو يكاتك لكوبنا وداي لمال خود داي لشوين داي أو خلك كوبك وآفلت قالي أو شوين كوبك بيج نجيان لبوبك وتارج يان لبوبدا محاضرة شي كرت يان لبوبدا شتك يان مبيل بهينا شرم مكا براسي وإيشي توا أما آفلتاني الصحابة وآفلتاني كلا دوري بيغنبلي خوابنا عليه الصلاة والسلام بوشي وازش يا تمشي آفلت بكل مالكي خوي كل وقو مصلاة قلي كرد كوا آفرتان تدا كوكر بو بخوي بيج نوشي لبو دا كردن لبر اوا توج لمالي كتسد هيا كوان بكوا نوجا فرزكان بتماعات بكان وهروها مثلا قلي من لا شوينك داي لمالك داي لمالي باب دي لمالي خصو دي لا شوينك شي آفرتان كان ليا مرادة بني كوان بكوا نوجا نبو بكا رمضانان زور أساي لمالكي خود بلمالك شتراو ستان بي عفرت کانی او کار کاو شونه کوب کوا پیش نیجان نبوب کا او دینام بیل بخوا لکود لپاش نیج کتن کدال نشن باقسی دنیایی هر تان نخلتی محاصرت یان نبوب دا باسی خوای پروردگاریان نبوب کا باسی بیغمبر کان نبوب کا علی الصلاة والسلام عقدالیم کوا لبر آوا بیغمبری خوا علی الصلاة والسلام فرمانی بو آفرت برای ذکرت کوا امامتی لبو بنا مالكي خوي بكا تا زارة جان لنواج دا بدستي كنيزككي خوي وغلامة جي خوي بيكوا شهيد يان كردو لسردمي زيني شنايتي بيشوا عمري كوري خطاب رضا ورحمتي خوي بالوردي قالي لبيتكوا أمورقا لجيان داو بيغمبري خوي عليه الصلاة والسلام ناسنا وشهيدي بيدابو وبشهيدي جقرايا وخزمات خوي بالوردي قالي بدستي كنيزك وغلامي جي خوي شهيد كرا وروحي باجي قرايا وخزمة خوي بالوردقال لبر أوا عمر رضا رحمتي خوي بالوردقال اللي بيدي فرمو براسي بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام راسي فرمو كده يود ورن باه سلداني الشهيدة بكين رضا رحمتي خوي بالوردقال اللي بيدي بلي أو خاتنا كابدستي غلامكي وكنيسكي شهيد كلا إمام عمر رضا رحمتي خوي بالوردقال

مزار رحمتي خوي بين وردقالي لبن لخاتي دانو بونا يكمين لخاز دراو لمدينة دا لطولة كرنوي أو آفرتا بريزا كوا شهيديان كر لا نيو نويج دا بري عزيزان وخوش الوستان أغبو جيانو بسرهاتي أموراقي كتي حارث رزا رحمتي خوي بين وردقالي لبن خاتون الشهيدة كي كبيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام هركاتك سرداني بكر بادي فرمو ورن با سردان الشهيدة بكي هزار رحمتي خوي بالوردقار لو آفرتا برزو بريزة بك لو آفرتا إيمان دارو لو آفرتا قرآن لسيني ببيتا داوا كارم لخوي بالوردقار إيماني شي بتوي وكو آفرتا نمان بي ببخشيتا إيمانك مان بي ببخشيتا كلا قيامتا كمان بخينا بيش دنيا كمان إيمانك مان بي ببخشيتا

0: ذكري يا وران.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة

0: بس
1: هر كسك ام غرد بخوانيت لبانيان و اواراندا ابا بسيتي ولا حموشتي خيزيان بخش بارز راود بيت
2: امسينا وامسى الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
1: هر كسك لبان يانو إيواران دا أمور دا بيقين وبخوانيت وبمريت دا چيت بهشتوا هروها بيدا قترت سر قوري ذكركان
2: اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر
1: هر كسك امر دلبان يانو ايواراندا بخوينيت او ما في سپاس گزاري او شو روجي داوا
2: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا اله الا انت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: هر کسیگ لبانیانو ایواران دا اما بخوینیت هیچ شتیگ زرری پی ناگینیت.
2: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کله ولا تکلنی الى نفسی طرفة عین. امسینا على فطرة الاسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
1: هر کسیگ لبانیان و ایواران دا صد جار بیخوینید اول روشی دوائی دا کسیگ نیه وکو او بلی برز بید جگل او کسن بید که وکو او یان زیادری خوند بید.
2: اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: هر کسیگ لأیواران دا سیجار بیخوینیت او پیودان زرری پیناگینیت.
2: استغفر الله وأتوب إلي، استغفر الله وأتوب إلي، استغفر الله وأتوب إلي، استغفر الله وأتوب إلي، استغفر الله وأتوب إلي، استغفر الله وأتوب إلي، استغفر الله وأتوب إلي، استغفر الله وأتوب إلي، استغفر الله وأتوب إلي، استغفر الله وأتوب إلي، استغفر الله وأتوب إلي، استغفر الله وأتوب إلي، استغفر الله وأتوب إلي، استغفر الله وأتوب إلي، استغفر الله وأتوب إلي، استغفر الله وأتوب إلي، استغفر الله وأتوب إلي، استغفر الله وأتوب إلي، استغفر الله وأتوب إلي، استغفر الله وأتوب إلي، استغفر الله وأتوب إلي، استغفر الله وأتوب إلي، استغفر الله وأتوب إلي، استغفر الله وأتوب إلي، استغفر الله وأتوب إلي، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه.

0: محمد
1: بسراني برز خوشويست استشكاتي دوباره بونوي برنامكاني رجا با اميدي سود لورگرتن ايردنجي اسلاما دنجي بزوتنوي اسلاميا لكردستان.

0: اخوان بسك الله يا تاكو تنيايا خوايا جدي زيقلا اونيا بشت باودا بستم اخوايا بروردي قاري تختو عرشي قولو بعلايا هركسي كاتي بيانو ايواري لداهات حود زالان او بليد او اخواي قولو لكارو باري دنيا ودواروجي كبيوي سرقالا خمي لدخواتو رزقاري دكات
1: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر

0: بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: خويا لاشم ساقو تندرس باشم بكي خويا بيستنو جويم سلامت بكي خويا تساو بينينم سلامت بكي خويا زيقلتو يا الله هيس خويا جشايستنيا خويا بتوخم دباريزم لهجاري وبيباوري وآزاري ناوكور خويا زيقلتو هيس خويا جشايني بارستنيا ام ذكرى سبينو ايواران سيزاران دا قدري.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء.

0: خلق
1: پناده گرم باوشا برز و تواوکان خواه گورا لزیان و خرابه هرچی خواه درستی کردوا هر کسی کاتی ایواره کردوا سیزر او ذکر بلید هیچ تک لو شودا زیانی پینا گینه بتایبات زندوار جهر دارکان
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
1: بناوي أخواي كهرتي لأرض وآسمان كان لقلناي أو داهي الزرر وزياني جيبين عقاد أخواي كزور بسرو زانايا هر كسي كاتي بياني وإيواران سيزران أو ذكر بلي او هیچ تک زیانی پی نگیند.

0: محمد
1: خويا درود وصلاة وبنيرة بوصل بيغمبر محمد صلى الله عليه وسلم. بيغمبر صلى الله عليه وسلم أفرمي هركسيك بيانو إيوارن دا صلواتم نسلي بداد أول روج دواي شفاعتم فريايدك ويه.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: ذكري دوي بانك دوي ولام دانوي بانك بيش صلوات بدل لسر بيغمبر صلى الله عليه وسلم باشان بليه.

تواون و جدام زراوا ببخش پیغمبرمان محمد صلى الله عليه وسلم بلي برزي الوسيلة كاشوينك اللي بهجدايا بو كزنا دي دقل لبندك لبندكاني خداي جورا وبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي وميد موايكا أو كسمنبم والفضيلة كبلي شي زيادية بسر دروس كراوان دا وبيبرا أوشوينا سباس كراوي كبالينت بيداوا كبلي شفاعتي قوريا للروجي دوائيدا هركسيك أمبارانا ويبلي كاتي بان دبستي بر شفاعتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم دكويت باشان بباري روا بوخوت لنوان بانغو قامت دا تنك بارانا وي أوكاتا رتنا كريتوا

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشيستان برزان خوشحالين أمرو الشماء سيزدي ششي 2026 هاتي نوا خزمتان لدنجي إسلام راديو هولير لسر فريكوانسي 106.1 لبرنامج سلاي زماور أو برنامج كابو تمين بري خلشي كاسب كارو خلشي فقير و خلشي مظلوم و متخوران بقشتي برز عندما لسرته برنامجه و باز لدو كيشب كم يكم كيشي كاربات سارة سر نبو بداخوا لبتايبد لتسوار دوري هولير او مبستمكو هوليرا سليماني و هلا بزودوكو امانش اگر من لسر بنمای نامکانی هاولاتیان او بابتا بلوداتسوین لبوده کم که خلق بلگم لبوده نیری ویدیوم لبوده نیری خلق یه سعادیه که شو ویدیو لبو نردی ما سو تو سر بانه که خوی دلی که کود سرها لگر که اما کاربانیه لسر پینز روشی رابردوش حتا وکو استا که لا مسألة آوي مامزاو وقتوي وأمانة يتر شيشكا تاوقل بوتوا خلق دويني وبيري لمامزاو وقتوي وسركاريز وقرد محمد أم شوينانا آوي كريوا لكاتك دا آوي فيلا قزاري خيرا قيشتو تاو شوينانا جبالام غوكاركي نزاندراو بوتي او ناغا تاو شوينان آي لبي كهرباء يا إخو صندين زاربة بيه كهرباء أو بخوي بسربان ده كوي كواتا حكومتي هريم برا وبراتي آوي هولير تكايا بزوترين كاد شي شيء آوي أمشي نعنا تسار السربك بو مسألة كهرباء يكش

0: هل
1: هذا
0: كان
1: سمو برنامج إن شاء الله. زارش تر سلاوتان لبه برزان بيوند كاني اي برز خوشويست وردك دين كاغ احمد فرمو تساوكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: رادو بس يعني مغاق وسجار
1: لخزمت دام برام فرمو
0: قربان موضوعي تعليل لغا تشيل بسراوي بغداد دو دو مش زي خاني فاسراوي استر خلال بلا هدر بتريد بكيو فشتو كاك بكو شاك وزاني عدي ربي
1: بلا تعديل لك ايش تام برلمان استاب شوا لبرلمان عراق تاهيز نكرا وخ وانوي لبو نكرا و باسواني سنوريش تشيشه لنوان حكومة هريم وبغداد عربو كنسون تشيشه لسر زيكاني مادي صدوسل بهمان شوا چێشە هەیە با پێشتان بڵێم چێشەکە چییە. چێشەی زەوی پاسەوانی سنوور حکومەتی هەرێم ڕازی نابی لە ناو خاچی هەرێمی کوردستان زەوی بدرێتە هێزێکی عراقی کە هەموو کوردن. ئەوە یەک. دووش حکومەتی عێراقیش دەڵێ ئێمەش ڕازی نابین زەوی موچەخۆرانی هەرێم لە سنووری مادەی سەد و سی دابش بکرێ. کێشەکە ئەوەیە ئەگەرنا هەموو ڕێکارێک تەواو بووە.
0: بارك الله دستوش كافي خوشوجا
1: بالي تساو كيم نيت زور بارك
0: شاين دست شاو خوشوجا قربان
1: مجبا خواه كاك نهرو دلي كاك حازي كاربا تساو شار كاني مال لقل دادكا والله لهم شوين اقوايا كاربا زور زور خرابا دوخي كاربا بتايبد لسنوري هولير اوي كبيدا قوتي بيست شار كازجميري زور زور خرابا بداخل ببردوامي دا كوجيتوا او تسندين خلق شتاكاني ستاوا او اميرو اوانی که لناو مال وکو سلازه و مزمیده و تلویزیون و بابت کانی تر هندک برایز لسرطای برنامه که مایی چیان نارد بس نازانم لو دوه مایی که کن رفز دبتو کرا لاده ای فرمو کرا لاده بس نوی خود ما پی بله
2: الو السلام علیکم
1: علیکم السلام کرا لاده ای بخیر بی
2: باش که اکو سر جان خواب
1: سلامت بیساوکم زور بخیر بی
2: آکد که اکو سر به نسبت اوی گن می جوتیاران
1: باره
2: بخوای دون درستی دیتا او کردیا توزیع کردیا بخو های پنزا دور می هیا پیس دو پیس تنی دو اتو که ابرا دبنی سفت دو سفت تنی هیا شیست تنی هیا او که کسی لیب که یعنی اگر سارا سرک
1: هنگوی حکومت سنوری هرمی کردستان یان بغداد
2: بله بله کارمندم الو
1: بله آه کا کارمند جان او گوتشم ناو کبلی باشتری استا
2: والله الحمدلله دعای دی
1: یا ربی خوای گور شفاعت سلامت بی یا ربی
2: بله
1: گوندی هلو لا لا سایلی هلوش تکم خیندورین ما یک
2: بله
1: لبو پنزاد و نمی گویا پیستن یان دانا یان یک داین ابو که چار تنو نیویان لیورده گرن
2: بخوای چار تنو نیوی اما دو دین راستی دیگه ما بگستو
1: بله
2: چار تنو نیوی بلی استا که یک چو بچی من برین شست تنی آتیا هم چار تنو نیو لاتی کوی برده که نابی و پیکمی دیو با هر نابی یعنی نتانی چکی
1: باش فرسیار اگه تو زناب دلی الحمدلله شستنم هاتیا باش عادی پنزا و پینز تنه که تر چیلی ده که بیانمونا
2: والله ازا و امنش او بسیار یعنی ازا که لبازار رشیش بخوی بسی ست پنزا یاد فلا اگر بسی ست پنزا بده هیچی لو ناگد و ناکا ما دیبون و ما چمی آیا که و رشان دن و ترن تر و الحمدلله او سارش باران باری
1: الحمدلله
2: اوی کاربا و اشتیبه ده استاری هر بخوی دبا بس اول دما ما عندي بدك اول دما
1: زور باشا بامن با ما بس لو بسيارم كرت كتشيل اذا كان يعني ما بس ما ادي وقت الا شو اذا فروشنا صاغي اذا كانوا طبعا حكمتي هريم حتى استا بس بقصه قلت هاول دين زور ترين جن ميزو كارن ور بجرين هيز بريار شينا داوا بلام ليره رخنيكم هي لا لو سايلو هيك لا قد عازبان داندراوا كجنمي اوكراني ديني و جنمي ترشي ديني و جنمي نازان موريتاني ديني و لهمو ولاته جي جنمي هاورده دكا بنرخيه چي گوايا هرزان كجنما كاكس جنازان ايتسان سالبر لئيستايا بلام نايا او جنما زرد و زواني زو تاران خوما مكرتو يعني او براستي پيدلين دوسيه گندلي بداخو يعني حقوايا بتايبت او سالوهي لقد عازبانو لكن جوزاده گوير لقومرجي بابلين لعلوية أولير كراوتوا يعني حكومة ياريما تقابل إيش البقان ديهم أردو ساوارو قنما كتايو نازان برها مكاني تلتشي برهم ديني أمن أوروجكا كارمان لبرنامج باسم قد متكاية با أوصال سالي هنار دكردني قنمي هرم بلا بولاتان يعني الرقاب بيناو لرقاي إيران لرقاي تركيا لرقاي سوريا علاقتان لقى أولاتان باش كان با سالي هنار دكردني نوتي قنمي زتياراني هرمي كردستان بي او زدوايا برهما كاني تر او كارغي كالاق دعا زبانيا ورن كاكا ساواري برهم بينين برويشي برهم بينين غن مكتاي برهم بينين نازانم يك دنيا برهمي تر ماني دروز دبي اردي جوان او اردا خاوينو پاكا برهم بينين كاكا رواني اولاتاني بكن يعني ام بيام سيد حكومتي ارم بلانين يلسر او بابتا يعني بو إلا لدواي 20 سالي خواهي قورا اوسر اوروشي لزوتياراني هرم داوا بربو مكانين زيادي كر یک هاک دباه اصلا استفاده بکن، بو نتنه زودتر استفاده بکن. یعنی نه شیمیایی پیدا دی، نه درمانی پیدا دی، نه گازوایی پیدا دی، نه کاربایی چی بنرخی هرزان لب دابین دکی. همو آوانه لس ملیو پشتی فلاحیا، لولاش او نهی برهم که لی بکری. ای باش اول ناو بردنی، کرتی کشتکالی نیا لهریمی کردستان. او با عشکرا با خلق نگو تری کاک به زحمت گنده کن سول کن ورنه و شاره کن با یک زاری اولات با قلب جیره. یعنی او موضوع که من حقي زناب دغرم كاكارمان دست خوش بي
2: سپاس دكم
1: سلامت بي يا ربي خواهي غره شفاة ده ان شاء الله سلامت ده ببرام بداخوا يعني زور سيرات و باشه لبرسي هاو كاري خلشي خود ناكي كاك بخاري ادميني كاك وماي كانم لوغره ساوكم دليه سلام لزنابی شد. زوی کانی ماده صدود سل با تایبت گویر کی دا باش دکره؟ والله ایوام گوتوا زاری راجی را براستیم. دلی چون بزنم زویم بودر چوا با پی کارتی زنیاری خود تماشای لیست کندکی. زایی چه شهروانی چی؟ اوه لیوین دره که. که کی فحصورتی سلام لزنابی شد قربان. بخیر بی. زا خوشستان لیرا دگرم و سر اوی طبعا چیان کردوه؟ او سالش ته چیان کردوه باشه بلام کم ترخمیه که لوه یا که بری ورگرت نیگن مکه زور کمه یعنی است اوه مام کارمند خواهی گوره ایشالله برکت دخاته نو مال و رزق و گنم و همو تمنی ایشالله دلی امه لپنزه دونمی مثلا بونمونه که وره پنزه تونی هاتیه یعنی هر دونمک تنه چی کردیه سپاس با خواهی گوره الحمدلله ده صدان زوتیاری تری شی اواله گره به هزارانه باشه تخوا معقوله زوتیارک 50 تن گنمی هبی زاهه 100 تن گنمی هه ماشاءالله 100 تن گنمی هبی تو بی دیلی وگری ده تن ای کابر 9 تن که کسلیکا سلیکا ورا بزن یعنی سلیکا پرسیار یعنی حکومت یارم پلانت سی پلانت سی لگل او برکتی اوسار بخواهی گوره دایتی خرچی هرمی کنستان بطایبت برازو تیاره کرده ادی ناوی تو پلانی پیش وقت دادی ادی لمان جیه که باران او هم باران باران دباری ادی ناوی بزانی اوسار دغلو بابن گرمو زو زور دوی ادی ناوی پلان دابنی بو اوی زو تیار قازان زی باشو که بو اوی زیادر هانی بده سالش که پر بیش شکی بده بو اوی آبوری اولاتا خو اگر برزان و اگر کارتی کشتو کالی به آخی پی بدری سرچاوی به بازار کردنی در باب دوز دیتوا ولاتن گنم من لی بکرن و او زور لنوت باشتر زور لنوت باشتر زور الان چی دکه یعنی در خواه گنم هر اونی اتو دتن گنمت هاتو یک زرده فروشی توا دتانی او گنمی بی هل یوا لا بخازنه گورکان ده دای بینی لولا و بیلا برهمه خورا چکان زارش که بکاری بینی ایشی لسر بکیه اگر بگنمی هاوردن کرا وره بیکا برهمکانی خورا چی بیکا ساوار بیکا گن بکتا بیکا برویش بیکا پیرخنی بیرا نازم گنس خنی بیکا نازم نان کرا حموش تا چیده پیدا دی بیکا اردی صفر بیکا اردی او اردی که دکرته نان اتواد زانی گنم بر همه چی هنده به نرخه بخواهی گوره او نازو نعمت گەورەی داوەتە مرۆڤەکان لە سڵاو کاکۆزەر هەژماری من کە بانکی ئیسلامی نەقل کەم بۆ بانکی عێراقی نەقلکردنی مووچەکە نا هێشتا نەبوویتەوە هێشتا ئەوە نەبوویتەوە بەداخەوە ئەنی ئاوالێ بەڕێزە با ئێمە تکایە لە بەرپرسانی حکومەتی هەرێم دەست خۆشکاک بڕیاریان بڕوایە دەست خۆشکاک بڕوە رەحمەتی خوا لێ پەیامەکەت گەیشت ببینە جێی بایەخ لەو حکومرانی خۆمە کاکە وەڵای کەس ڕق باوەڕ ناکەم کەس ڕقی لە هەرێمی کوردستان بێتەوە کەس ڕقی لەو خاکە بێتەوە کەسیش ڕقی لە حکومەتی هەرێم نییە بەڵام کاتێک کۆمەڵێک تەسەڕوفاتی نادات بەروەری دەبینی کۆمەڵێک بێسەروبەری دەبینی کۆمەڵێک ناعەدالەتی دەبینی خەڵک تووڕە حەقی خۆشی حەقی خۆشتی تووڕە دەبڕێ کار بەدەست یعنی خزمەتکاری خەڵک نەق قات و ڕیباتی لەبەرکە و خۆی سپۆرتکە و خۆی فەزڵی بەسەر خەڵکیدا بکێشت نا ئەوە قەت خۆشەویست نابێت دەسەڵاتدارە نەخێر خەلیفان بەیانیان دووبەیانی دابەش دەکرێت اینجا وەرە بزانە بەرەزان چی بووە پارێزەرێک کە ئەوڕۆ با سەرداوێکی لێ ئاشکرا بکەین کە ئەوڕۆ چاپێکەوتنیە چی لەگەڵ دەکەین دەڵێ کا کۆچەر بەبێ ئاگاداری دەستگا فەرمیەکانی حکوومەتی هەرێم خەڵچێت لە عێراقەوە هیچ لەسەر ڕاکێشانی پارەی هەرێم دەکەن ئەو شۆ ئەوڕۆ لە بۆتان لەبوو ئایەمکەی بە تایبەت تەلەڤیزۆنی بزوتنەوەی ئیسلامی ئاشکرایی دەڵێ کۆمەڵێک چالاکمان گروپیان داناوە وە هەندێکی خۆشمان بەداخەوە لە تیک تۆک بانگەشیان لەبوو دەکەن بە ناوی ڕاکێشانی قەرز پارەیەکی زۆر لە هاوڵاتیانی هەرێم کێشراوەتەوە وە پێدانی ئەو قەرزەش ئەست و ئەساسی هیچ کەسێکی هەرێمی کوردستان ناتوانێت قەرز لە عێراقەوە ڕابکێشێ ئەگەر مووچەخۆری هەرێم بێت ئاگادار بم بەڕێزە ئەمڕۆ لەسەر ئەو مەلەفە پارێزەرێک کۆمەڵێک دۆسیەمان لەبۆ ئاشکرا دەکا و بزانین ناوەڕۆکی دۆسیەکانی ئەو پارێزەرە چییەکە دەڵێ پارەیەکی زۆر لە خەڵک بردراوە بە ناوی ڕاکێشانی قەرز ئەتۆ تکایە ئاگادار هەموو ڕۆژەنامەم لە بۆ دەنێرم کاکۆچەر قەرزی پلانی نازانم چی پلانی ئەستۆ ساچی بکەوە حەتا وەکو ئێستا هیچ بانکێکی عێراقی هیچ ئۆفەرێکی نەداوەتە مووچەخۆرانی هەرێم کە بتوانن قەرزی لە ڕاکێشن ئیلا ئەگەر بەپێ ئەو ڕێکەوتنی کە مووچە دابەش دەکرێت عێراق ڕازی بێ لەگەڵ هەرێم ئەو بابەتە بکات و ئەوچە ئەگەر نابەڕسمی ئەوەی کە قەرز لە داهاتوو بداتە خەڵکی هەرێمی کوردستان تەنها بانکی نیشتیمان ئەویش تا ئێستا نەکەوتۆ تا بواری جێبەجێ مامۆستای لادراو هیچ هەیە نەخێر هیچ شتێک نییە دەڵێ کا کۆچار بڕیاری ڕیشتاشین چی بەسرە تا ئێستا ماوە جێبەجێ نەکراوە گردی هەربژی دەستخۆش ئەو مەسەلی ڕیشتاشین ئێستا زۆر بۆ تۆ کێشە پێش مەرگە بێزارە ئاسایش هەڵ کابرە گەنجە حەز دەکا ڕیشی چ مشکلی ئەوتە بڕۆ لە سعودیا لە ئێران لە سووریا لە کۆمەڵێک وڵات باوەڕکە لە ئەوروپیەکانش بینیمە وە بزانم رووسیاە ناسە ئۆکرانیاە بینیمە لە شەڕەکان سەرباز هەموو ڕیشیانە بینیمە ئەوە نازم لە بڕێ لە ناو شەڕن نایتاشن ناوەڵە خۆت فەسڵ مەکە چاوە تکایە کەس خۆی فەسڵ مەکە سەر چاوەکی قوتی ژیانت هەیە بەردەوامە لەگەری بڕۆ کاگ عەبدول قادر محەممەد دڵێ کەی زەوی شاوێز دابەش ناکرد بەکنەمەش کارەوە دەرێت لە بلاییدا بەزەوامە تاقە شەمسیمان هێروێ ناکرێت یعنی هەر ئەنگۆ کێشەی کارەباتان نییە دەڵێ 30 ساڵە بە ئاواتم ڕیش دارێن سبحان الله بزانە ئەڵۆی ئازادی ئێستا سپاس دەکەم وڵاتی کوردستان دەست خۆش ئێوە لای کاکە گوناح کابرا گەنج بوو 30 ساڵ ینی 50 شش سال دیگه است حساب کرد. اگر 30 سال دیگه هر دو سالی تعیین چلو 8 سال دیگه. اگر هر دو سالی تعیین تا سوالی سوی دیار نکی دارد. اینی والله ولان خلقه ولبو ما عندي نازم هنزا غلط دردسي بداخوا من سنزار وم قلت وكاكا ناوي بنزي خانة بغلط منيرن صلاة وكاك فلاح بخير بن او زبار ازان ديما سر برساش كامن حز دكام رز دا كومنتا كان اشتان بجيري لو زاربا تركيز دكام سر كومنتا كان كاك صبحي فرمو كاك صبحي
2: كاك كونتر جان السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بخير بتساعد
2: تاود ما چکم کار کوچه بس به زحمت بسیاری که دوام بکرد دایم مادی صد و چهل پیش مرگ کار زبکانی انتیلی هات
1: راجی داو مادی صد و چهل زاره راجی داو
2: راجی داو
1: آره ولله مادی صد و چهل راجی داو
2: پس کارو خوبه
1: بانک عزیزی کاک سردم فرمو کاک سردم کاک سردم فرمو خسرب کبرم
3: السلام عليكم
1: كاك سردم قصده كاك انا كاك اسعد فرمو كاك اسعد
3: ماش كاك
1: وشاك ساوك يمني باريزيت
3: باريزيت لا قولي عليه بسيارك مالو اقبا داشونك مالو
1: لا خزمت دام فرمو
3: باريزيت لا قولي واسبه جوان بحر كاك كين يزوي توزيع ذكرت اقبا داشونك مالو كي ممون دبين
1: والله بدو داشونك دي براه درين حاضر لو زوانا زاري او خريشي ريكارا كاني بناو كردنن اگر نبا حرکه هزار پارس زیمه داشته. میره ولی چه
3: مشارونی کنیش بودی وسپی جوام من جستی بودی حالا سطح توزیع دکتری وسپی جوام.
1: بله.
3: مشارونی کن. اتای استاش توزیع نکردی.
1: زور زوره. صبرک تانه بی زوری نم او آخری که خزانه یه کنیش دست به وسپی جوام دکنه و انشالله لوزوانه دکری. به هر کلمه جه حاضره. قسکی سرود شاروانی قسکی راسته براستی. به هر کلمه جه همش تشت او کلی. باز نازم بوده باش نکری. پیتیا و پیوندی با اندک چی شاید بله لسن یورا کا.
3: باش و رزی ممنون.
1: تاک سردم اگه قصده که فرا فرمول خدمت دن کار سردم. سرچا و خواه لگل بی. دست خوش چاوه کم که هر کسی گلی مایکا کاغ نبس فرمو کاغ نبس
4: السلام علیکم
1: و علیکم السلام و رحمت الله کاغ نبس بخیر بید چاوه کم
4: این گوتم اگر بدوات شونت کر بل قصه هریت
1: بله
4: بش مرگنه که اشتاد
1: بله هریت چیشه زویه
4: هری والله
1: چشه زویانه یه؟
4: دنگو باسی دیانیه
1: با او دقلو دانو گن مشتانه بدوریه توا؟ لوانه برک فلا حکان دل یعنی رو بی
4: والا ای گوتم یعن دبی تحویلی زیش دیکن یعن تشیه سلیده
1: ای طبعا بریاره که بخوی اگر لوی داباش نکده تحویلی شاروانش کده شاروانی تریش لقضا و نحیه زینیه ایلا دی بیانه نو شار نگر زوی نو شار لزاری دوک داباش کره
4: انشاءالله انشاءالله
1: دستکان خوش بیزوی مبرانی چاوکه منی زور برزی زور برزی بخیر بی شیفا فرمو شیفا
5: السلام علیکم کاتو
1: علیکم السلام و رحمت الله و برکات
5: بله
1: كان قصرتي اواني كغريبستي روجانا اوانتيا بسرديت او وك خويا بردوام دبن بس حكومتي بابا دكريني بس زاري هيش تقلب اوانيا بس للعراق ضلي غريبست كان اللي بو نيو كانو بردوام بن لا بو زي 2026 زي جيد بكري باش
5: تاسكوش
1: دي زور ما اغنى لبو مسلي ببنا غريبستي دائمي زاري هيش تقلب اراداني هيز بريارك بود زی 2026 زیجیر بکرین. اگر نه لبو مسئله ببنه گره بستی دائمی زاره هیچ فیش تک لعره دانیه.

0: يعني حكاية موظف لا عمل لنا جمل وجدات إذا يعني بس لا حتى إحنا عمل لنا صبرين تفكير فيش بس يعني بس برادرنا كذا أنا قلت كنا الشارع أنا قلت لا دي ما هي ناس درين عن كوارث واسكين وما داخل اشتكرت وذهب من شرطة كتير ولو داخل
1: باش نا أو معلومات الرازنية كوراني عن كوارث قلنا في شارع 6000 كزما الزيور بقري لو مسألة لقال عن كاوي درهاتيا عنكو كارتي زانيرتين عن كاوي بلام عنوان سكنتان كولاني عن كاوي ويا
0: بري كولاني عن كاوي
1: طوال لقال نافشارة هيز مشكلة تانية وناوش تانية ونافشار قناق بقناق دابش دكري متابعي بك إن شاء الله ناو تدادبي أحد دكري لقال موريان
0: كتي أو موريان كتي لقال موريان كتي حاشا كولاني عن كاوي لقال عن كاوي شو
1: لو بري سطيشة
0: هلا عن لما سيح كان وريان بتزود يعني يعني
1: راستا راستا بيم وين أو كان يندر دين لا دبا
0: بس إما هر هم صدق متابع هذا كم ما تدري برادرك من قد شو بشارك قد بشارون يا فائدة ما نكنت ما كمبيوتر هذا اللي قد حداش تندرا قد يبود داس نجوا هذا سجبر كنكت
1: نانا أمنا قدار مصدلا صلا قلنا وشار أواني ماون لعنكاو الزويان بيددن بس زانيارك ما أواني كارتي زانياريان قرك كاني هوليرة بس لبروي الكاتي خويل عن كاوي كارديزاني رندر هنا ليان برد قرنا وداعين نافشر وكو مامزا وقتوي ومسقرد محمد وطورق وانا كالقل ناحية الشمع مقدابش كلا دوانا وكان رندر هنا اوانيش بها ماشي
0: يعني اصلا بالامر لبنون
1: نانا هيز مشكلة تانية لقل نافشر برد قرنا
0: بيزة
1: او بدل نعيشه يعني او اغنية بني لخوم وقصيناكم بمعلوماته رحمة الله داكو بابي زنابي شد بخير بيسر هردو تساو عزيزي سلامت بي يا ربي زور دوست باك قد عارق زاري هيز لغورين يلا بوي تافو کردو اوانا صبرك چي بغرن إن شاء الله صبر صبر ديتا پيشو كاك بخاري تاو برنامان لي خوشبوني شهيدان بلي راستا صد لصد تاو خليفان سبيان دوز بيت ساور ابن زوی داباش دکلي خوشستان كاتي برنامه كمان تاو بو بياني پشتوان بخواي گور كاجمير نو دينو خزمتان یوا دارم لرگایش مار تلفونی بنوسن لای خوتان هر مشکلی و چه شکتانه لرگایش مار تلفونی 0515 327 02 ویدیو مال لب بنرن دعو کاری کن تام بنرن اما ل تلویزیونی ایم کی میڈیا ل رادیو ل پیج کن ایشی ل سر دکن با ویدنگ تان بگین انشالله خواتان لگر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: ولام دانوي بانج بيش بانج بيش هرتي يشيوت توش ديليتوا جغل لوتني.

الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بارزان خوشويستانم لخزمت زنجيري جياني هاولاني پیغمبري خوايا صلى الله عليه وآله وسلم او چاوانيك بچاوي سريان بديداري پیغمبري خوايا صلى الله عليه وسلم قيشتن امرو اميو لخزمت دي شكل هاولا كان جيان بسر برين ك شورتي كي زور قوريهي ام هاولا بارزا كم كسي ام هاولي نناسي بيو لخزمتي نبو بيو كلماتي أمها والله وحياتي أمها والله برجوينا كوتبه للراسيات جارك برسياركم لهندي لطلبة كانوا مكرد كمشهور ترين صحابك كلا عمي خلق قشتي ناس راوبي آية سيدنا أبو بكر آية سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي كودنك يا بابلم زورينا رأي من أوابك بلال حبشي لهمواني المشهور ترين بلال حبشي سبحان الله لناه هاولاني بيغمري خويا صلى الله عليه وسلم اگر شي عبد اگر ميزي كتابتي خويه خصوصيتي كي زور تايبتي هي امره لخدمه حياتي او ابنك بلال كر الرباح يكك لو كسانيك بعبدي لدايك بوا اما دو جور عبد من هي عبدك من هيك كراو بعبد عبدك من هيك بعبدي لدايك بوا شكو أواني كعبد جاريا من على كان يشان أبنه عبد جاريا يك لو كساني ك بعبدي لدايك وبلال دايك بلال ومشهور ك يك ولا أمير زور جور كان أميري كي زور جور أبوه دواتر جيرا وكرا وبعبد لجنجك ورد ورد دساو دس فروش راو هتا وكلنا ومكة بوتا جاريه و دواتريش منالكي بو و منالكش بهمان شواز بعبد حساب و اجمار كراوا لأصلي شايا كم كس كهناوية ناو مكاوا عبدالله كوري جدعانا كهناوية لو فروشتويتي عبدالله كوري جدعانا كلا قوري قريش كبيش نبوت فوتي كردوا و يكولا كريمترين و سخيترين كسكاني ناو مكا حتى في غمري خواه صلى الله عليه وسلم لغزوي بدراكاتي أبو جهل أكجري ألين يا رسول الله نازين شون بناسينو أفرمي السيري أجنوي كان كاتي كمنال بوين لسار مأدبية خوارني عبد الله كوري جدعان كو بوينو بو بشر من بالاكم بيوانا قاتي بريندار بو برينكي هر بيوماو على كاتك أبو جهل سيري قاسي أنكر سيري أنكر لا أجنوي وهمان بريني بيو ماو ما بسم لو شيء عبد الله كوري جدعانا كيش يقول لو كساني ليش يقول سفر كانيا صد عبد جارية أكرت أهنتنا وكعبة دواتر أم صد عبد جارية وردو ده بلاوة أكن بلال لنا ومكة أمينته وردو ورد قورة أبيت غلامك إمام أبو بكر لقال في غنبري خوايا صلى الله عليه وسلم هندي جار لهندي غاري دروي مكة لسرتاي إسلاما دا أنشتن لشوانا كعبداتي خواني أنا أكرت رجك بلال ليو شوان بوتيبر في غنبري خوايا صلى الله عليه وسلم سري در هنا لنا وأشكوتك فرموي هيج شيري كتبية يا هيج أجالة كتبية كشيري هبي فرمي أجل زورم بيا شيري هبي ولام هيتش يعني هي مني يقدان إن بيا شيري كير رجانا أم دريتي أجر زور برسيتان بأتوانم إثار كم بش الشيري كي أمره خون بدم بقى في غمري خواص الله عليه وسلم هبي فرمي أجل زورم بيا شيري هبي ولام هيتش يعني هي مني يقدان إن بيا شيري كير رجانا أم دريتي أجر زور برسيتان بأتوانم إثار كم

دوای ئەوەی کە ئازادی کرد ئازار و ئێشەکان لەسەری کەم بووە چونکە حڕ جیاوازە خۆی خاوەنی خۆیەتی و بەتایبەتیش مەولای ئەبوبەکرە مەولاکەش ڕەبتی ئەبێ بە عەشرەتی ئەبوبەکرەوە بە هەمان شێواز ئەویش کەمە کەمە پارێزگاری لێ ئەکرە هجرەتی کرد بۆ مەدینە لە خزمەت پێغەمبەری خوایا صلی الله علیه و آله و سلم هجرەت ئەکات و یەکەم جارە سێتە ماڵی سەعدی کوڕی خەیثەمە دواتر پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم ئەیکاتە برای ئەبو عوبەیدەی جەراح لە ڕوایەتێکا لە ڕوایەتێکا برای عوبەیدەی کوڕی حارث لە غەزوەی بەدرا بەشداری کرد لە مەشهدەکانی غەزوەی بەدرا سبحان الله ئەو کەسەی کە زۆر ئازاری ئەدا ئومەیەی کوڕی خەلەف کە زۆر زۆر زەحمەتی ئەدا قەدەری خوا ئەو هایە لە غەزوەی بەدرا ئەم دوانە بەریەککەون بلالی حەبەشی لەگەڵ ئومەیەیە جەنگێک لەگەڵ یەکترە ئەکەن و لە ئەخیرە بلال زەفەری بێنەوەی کوژێ ئەو کەسەی کە زۆر عقوبەی ئەمی ئەدا و زۆر متەکەبیر بەدەستی ئەم عەبدڕەشە ئەکوژێ لە هەموو مەشاهیدەکانە لە خزمەت پێغەمبەری خوایە بووە صلی الله علیه وسلم غەزوەکانی عهد و ئەحزاب و هەر هەموویان ڕۆژێکیان پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم فەرمووی ئەی بلال چ شتێک وای لە تۆ کردووە گوێم لە خشپەی نعلەکانە بوو لە بەهشتا لە پێش منەوە حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام منفعة تشتك لا يخد أو هاي كزور زور سودي لي وربرتو لإسلاما أو مبوباسك فإني سمعت خشفا عليك بين يدي في الجنة لنوا لبردم خوما خشبي بين على كاني توم أبيز لنا وبهشتا بلالوتي والله أي بيغمري خواص الله عليه وسلم والله حد شقنابم بس أو أن دنبي هر جاري دز نجم قلبي دور كان نجم قلبي ئەجرێکی زۆر گەورەی ئینسان کەسی مسلمان دائما دەست بە دەست نوێژ بێ کە دەست نوێژیشی کرد تورکار نوێژ جێبەجێ بکە ئەجرێکی زۆر گەورە و تایبەتی دەسەکرد یەکەم کەس کە بانگ ئەدا بلالی حەبەشیە تەبان پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم هاوڵان یەکەیەکە ئەناسە یەکەیەکە مەهامیان ئەداتە ئیشیان ئەداتە بەیەکێکیان ئەڵێ تۆ لە فەرائزە لە هەمووان زیرەکتر یەکیان ئەڵێ حەلاڵ و حەرام لە هەمووان چاکتر ئەزانی بە یەکێتر ئەڵێ ئەڵێ کە تۆ قازی ناو مەدینەی بە هەر یەکەی مەسەلەن مەهامێکی ئەداتێ بلال پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم زانی کە سەوتی زۆر بەرزە و سەوتیشی خۆشە بۆ یەکردێ بانگێژی خۆی لە فەرمایشتێکە ئەفەرمێن نیعم العەبدو بلال ئەی هاوار چە عەبدێکی چاکە بلال وهو سید المؤذنین گەورەی هەموو مؤذنەکانە هەموو مؤذنەکان ئەوانەی کە بانگیان وتووە هەل لە ئەوڵەوە تا ئەخیر گەورە و سەردار و سەیدیان کێ ئەم بلالەیە ئەفەرمێ خۆشەویستمان ولا یتبعه ئیلا مؤذن خوا لە ڕۆژی قیامەتا بلال ئەبینی کۆمەڵی خەڵکی زۆر بە پشتیەوەیەتی هەموو ئەوانەی بە پشتیەوەن هەموویان مؤذنەکان بانگێژەکان والمؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة سريا لهم كزبر السرة گردنیان يعني لە هەموو کەس بەرزتر لە ڕۆژی قیامەتا مؤذنەکان و بانگبێژەکان بۆیە لەم مەسەلەی بلالەوە ئەو وەرەگرین کە سەوتی خۆش فرسەتێکی ژیانە بۆ وتنی بانگ کەلیماتی بانگ تەسەورکرد لە کوێ گوێل لە بانگ ئەبێ چێژێکی زۆر گەورەوەری بلال لە بیرەکەوێتەوە کە لە خزمەت پێغەمبەری خوایا صلی الله علیه وسلم بانگی فەرموو بانگی داوە ئەثەری پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم لەسەر تەربیەی ئەم زۆر زۆرە أفرمي عبد الله كوري محمدي حنفي أفرمي جاري كان شون لا يخزمك من الأنصار على الزور زور هلاقو نخوجو على بجاري كي ولا جاري كاني وتي ائتوني بوضوء لعلي أصلي فأستريح خط توزي آم بوبين بعد زوج بقدر من نوش بكم وإسراحته بكم الله يمجد ما تزور هلاقي شون بنوش إسراحتك أنا تنا راحته بي فرمی ئێوە نازانم بەخوا گوێم لێ بوو لە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم ڕۆژێکیان زۆر مان و هیلاک بوو فەرمووی قم یا بلال فەئەرحنا بالصلاة ئەی بلال هەڵسە بانگێ بە دڵمان خۆشکە و ئاراممان کەرەوە بە نوێژەکان منیش لەبەر ئەو فەرمایشتا ئەمەوێت دەست نوێژ بگرم مەهارەتەکەی ئەم شێوازی سەوتی ئەم دەنگی بەرزی ئەم هەموو ئەمانە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم لەما خوێندبوویەوە هێنای کردی بە بانگێژی خۆی و هەمیشە بە پشتی پێغەمبەرەوە صلی الله علیه و آله وسلم زۆر مەواقیفی جوان جوانی هەیە لە خزمەت پێغەمبەری خوایا صلی الله علیه و آله وسلم ڕۆژێکیان خۆشەویستمان زۆر مانوو بوو لەگەڵ جەیشەکەیە ف
فرموی کی بانگ من اکاتو خبر من هنه بو نیجی بین بلال وتی من ای پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم بیده بدز منو فرمو دی بلال بوت همویان خوتن بلال الله والله هیچ کاتی اوان خوم نهات و خوم پی نیجیرا للای داره که آوام کدو خوم لکود الله خو زوری بو هنم الله که چاوم کرده و سیر کم ورده ورده خریک دنیا ها تاریک ولی الله ابی حاجبی خریک بروی خور ورده ورده درکه الله هوارم کرده همون یعنی محلصان یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بخواه بدست خوام نویتر حالتی که اوه هاتا پیشو خوشویس فرموی ان الله قبض ارواحكم حين يشاء وردها عليكم حين يشاء رب العالمين كي وستي روحا كانت لي ورا قريته وتان خوين كي وستي روحا كانت اداته بدس اوا مسلي خو و انسان لكاتي خويا زور ابي اجي لخوي بيش خو بقولها وقد نخوي تكلوا اشي كوتا سفر ابي زنان واهل تصوت انا النار حترين سفر كانسان بك سفري خو تكلوا اشي تشاوي نقان نيكاتو يتر او اخير سفر يجيان دو شكو روح اروات واقرته خوشو اسم انا فرمي الروح كانت ان اكيشي دريان اكيشي كي ميلي هو كيش ميلي هو تنداته يعني اي بلال تو بدسي خدنا بقيناك عذري بو هنا وفي غمري خوا صلى الله عليه وسلم كاتب بيني بلال زو مشوشه كام غلطي كردو لبردم في غمبره صلى الله عليه وسلم ان جا فرموي يا بلال قم اي بلال هصه بلال كتبوا لي بردم يا وانا خجال ادبار هالصايا وفرموي فاذن بالناس بالصلاه بربا بلا با خلقوا بنو نيجا كان يعني الله من جبانهم دا هم خبري ابو هريك لاك ورايك راهات لخدمه في غمر اخويا صلى الله عليه واله وسلم نيجا كان من جاب جيك روجي كان في غمر اخويا صلى الله عليه وسلم طبعا توجيه امشغاري في غمر خدا صلى الله عليه وسلم بهريك كان نوعك لها والله هيانا خاون مالي زورا أفرمي ما ضر عثمان وما فعل بعد اليوم عثمان لدواء أم بخشينا قوري كله تقدير حيش شتك خرابة رويتين أكتا حرشي بك أخو عفويك ببلالش الله شي يا بلال ألق الله فقيرا ولا تلقه غنيا أي بلال بفقير بشورو بلا إخوة جل جلال بدولماني نقريتو بلال الله وتم أي بيغمار إخوة صلى الله عليه وسلم شون اشتواء به كيف ذلك فرموي إذا رزقت فلا تخبأ أجر خوار رزقي ده نشي بشارته بحر بس دسته به وإذا سئلت فلا تمنع أجر هزك سيدا وهر شيء لكن منعنا وكبيدره الله وتم قال كيف لي بذلك وخوا أمام زور زحمة شون أم بي أكره ناتوانم حرشي رزقي خوا بوي نردم نيشار مو حرب أشكرابيتو هزك سيدا وهر شيء لبيدا ما حيشم بينامن فرموي هو ذاك وإلا فالنار هر أبي آوابي أقلنا آقر تصورك خوشي اسمان يكيك هاولان أناسي بمين الله فقير بابا فقيري بجي بفقيري بمرة هشيان آوا درقاي خيري وأكاتو الله بروكارو كسابتك بجي بوخود طبعا أثري أما بسر بلالة وهتا أخير لحظة وفاتك حتشيني بلال حتى لقى الخزاني حتى بلال مناليشيني لدواء أخوي بجيل تنا أخوي هندي خزاني كلا هندي خزاني اختلافه آية شون خواستو يتي هندي قفرمون بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بوي خواز هل زمني أو هندي قفرمون إمامي أو بكر لزمني خواه هندي قفرمون نا والله بلال كتوى الشام دعوه كل أهل شام هو أهل شام أو هاتوم من بان بيجاكي بيغمرم صلى الله عليه وسلم والله حشتك ماني اما الزليل بوين ضعيف بوين عبد بوين كرة من كري امتيكم لنا ومكيا بلا مخوا عزتي داينة تبا اسلام هاتون بو يكشكان من بدني الله هرهم يعني ما نعني لو يكشكان تان اديني هندي عنده حتى كوتا حياتي شي هرتن هاو خزاني هيك هند لقلها والله نهمو مشاهدي جوان جواني هي لقل إمام أبو بكر أفرم جاري لخزمتي أبوين في غمري خواه صلى الله عليه وسلم هر نهاد بون يوج نهاد هر دانشتين نهاد على وتم أي إمام أبو بكر بخوا نهاد بو بيجنوجي ما بوناكي على إمام أبو بكر وتي إيه باش على قامتم كر إمام أبو بكر بيجنوجي أكر لبر في غمري خواه صلى الله عليه وسلم هاد على خلقك برا سبحان الله أنا كر برا تشابلين لأداء
إمامي أبو بكر هروسا آياتك دوبارة كردو خو تشي بو غلط من كردو زاني شتيك رويدا وهم ويان هاواركا أفرم أول لا تشاوي كين كر في غمر يخوي صلى الله عليه وسلم بيني أفرم أول بدعاء هاتا بيشوا خوش يسمان شو بيشوا بيش نجاكي كرت وطاوي كرت تكملي نجاكي طبعا قهقرا لزماني عربية هنقاوة كان بو دعاء بقريت الدعاء طبعا أما لمسألة إمامة أي إنسان لبشتي إمامك ونيجي كرد إمامك قرابة إمامك تنيجي كي دروسي دروسي بابا تيكي فقهي تفصيلة جاري وها إمام نيجي كي بطالة بيته ويكسر كسي كتلة شتا بيشو تكبيلي نيجي كي أكا يا أهلي فضل علماء فرمون أقر كسي كا زور فاضل بو زور أهلي فضل بو أم إمام سيري كر أم أهلي فضل لبشتي ويتي أتبوي هي بقرة دو أهلي فضل كبشتا بيشو نيجي كي بكا بدو إمام نجك الطواقة وتكملها كان خطبش بهمان تشنو بهمان كيفيته لهند الروايات تاريخي في سيريا هاتو جاري وهبو خطيبك دابوزي ولا نيوي خطبك خطيبك تشو تسر وخطبك تكملها كردوا يان خطبك طواقة كردوا كسي كتير نجك كردوا بهمان تش لخزمتي هاولانا هاولان مشاهدي الزور يان كراوتو لهي بلال عبد الله كري عمر أفرميه عثمان كري أبي طلحة لقل في غمري خواه صلى الله عليه وسلم دواء فتح مكة بينيم خوان كربنا وكعبة وتنهى بلال لقل يا نار على زور مراقا ومزام لنا وكعبة هرنا هاتنا درو نهدا بزان شي ينكر عليك هاتنا درو بلال بينيتم أي بلال وشي تنكر لجورو فرموي شش باية لنا وكعبة هيا خو تزاني في غمري خواه صلى الله عليه وسلم لنا ودو لبايا كان الرق وستاو نيجي كرت دورك عاد نيجي كل لنا وخدي كعبة كعلماء وكان الدليل سروي لنا وخدي كعبة دروس إنسان نيجك هاولان لخدمته زور أجرنا بلال خوي فرمي فرمي رجع كان زوزو سرد بانج ما كزنها أبو نيجي بيعني طبعا سرتاك أصحاب هجرتك كان هم أن نخوشكون شو كهواينا ومدينة هواي كي زور سختة حتى في غمري خواه صلى الله عليه وسلم دعائك وتي خواه الشفاء ومدى رحمة من بيبكي تحملي أم بردنا يشتوى النبي نبو أفرمي يكزنها سرمائك زور قرزو على الدرنقانك سيلا كم في غمري خواه صلى الله عليه وسلم بتاقتنا هاتا نامزوت كس كسيتيا نبو على وتي بلال بو كزنها تو على وتم حبسهم القروا أي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم سرماها مو يعني راقرتوا حبسي كردوا ناتوان بين الدروا خوشويز دسي برس كرده و دعاي كر فرموي اللهم اذهب عنهم البرد خويا جان اذهب عنهم البرد سرمايا لسر هلقرة على الدواي أم دعايا على بينيم خلق بليشا ولا همو كل أنا كان مدينة وأهات البرمز قوتي في غمري خواص الله عليه وسلم بمجرد دعاك خوشويز أفرمي فلقد رأيتهم يتروحون في الصلاة بلا أنا كر بلا بلا بل خويا أنا كر بجورة أبونا ومزقوتك سرماك لسريان هالجيرة لدواي وفاتي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم بلال بانجك أدا حتشي أكابو طوانك لقل أكاتا أشهد أن محمد رسول الله بيركاته اللي كولا نكاني مدينة وفي غمري خواه صلى الله عليه وسلم أبيني تحملي وناك بانكي طوك إذن أخواز الله إمام أبو بكر أي إمام حتى شو نتكلو إذن من دب أخوة أيتر منا تو من بانج دم تعز من بانج منما أفرمي إمام أبو بكر إذن أدا للروايتك على إذن ندا لزمان إمام عمر إمام عمر إذن دا كمدينة بجيب الله الله إمام أبو بكر بيود لم أخيري بيري بجمه الله أي بلال لدواء إمام أبو بكر إتر روش برو الشام خريك الجهاد وميدان الجهاد وفتوحات إسلامي زور كاتيج بن نكيري زور كمشتي لي باسكرا شكا وانت خوي در نخستو افرمل زمان امام عمر جاري قرايه و امام عمر نامي هنا تي زور مشتاق بلال مشتاق اما بي بن بلال قرايه ونا مدينه حتى خدمه امام عمر وبانجي بياني بانجي ده افرمك خلق جوي لبانك ابو هر هم ولا مال وبقريانه و كأنما في غمبر إخوة صلى الله عليه وسلم زندوب وتوهر هميان هاتنا درو برو مزقوت جنو منالا كان هنا لقل خوانا ومزقوتي في غمبر إخوة صلى الله عليه وسلم بو
جوه قلت له بوان كي بلال بلال لكوتا كان حياتي افرمي راك شاب خزاني اجرته والله هر جاري ربك شاب خوته ايو اللهم تجاوز عن سيئاتي خوي لقناها كان مبورا وعذرني بعلاتي خوي علت مزور درد دارم نفس روح مشكا وشكندي يا الهي عذر اهن ما بو بو بو علتاني كهما لبران برتو يا خوي عفومك افرمل الاخير كاتي وفاتيا عليك زانيم امري هوارم لهلصا هوارم اكر واتربا هاوار مكر اي هاوار او بياوكم لدس ادم او تا امري هاوالا كي بيغمبر صلى الله عليه وسلم الله وتي بيدنگ و بيدنگ با هاوار كردين غدا نلقى الأحبة محمدا والصحبة بخواب بياني اقما خوشو استكانم كا بيغمبر اخوايا محمد صلى الله عليه وسلم لقال هاوالا كاني افرمي اخير كلمات كاني بلال ام كلمات انبون كاتك وفاتك بلالي كلوها ولاني في غمري خوا صلى الله عليه وسلم لروي بيستوى حبشي ورش زوريش رش سيرك سبحان الله أمنا وقورو أم شورة قورو أم محبة قورو لضلي همو خلقيا أبو أم بلالا أصحاب الرزيلي أقرن إمام عمر الرزيلي أقرن إمام أبو بكر الرزيلي أقرن ها ولان همو تقديسي أقرن رزيلي أقرن سيكون أما باشما وكو دياري كي في غمري صلى الله عليه وآله وسلم تصور كم إسلامة عظيمة عبده فقير رش الروت أو برز أكاتب كي أو كسيئة تسرباني كعبه أمهمها والله لجير بيكاني أو أوسيت أو بانق أداء بلالي حبشية كي أو عبديك بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم أي كاتا معتمدي خوي كان يجب أن ينخبري كاتب بلالي حبشية أكريب زماني أمر بلين ساعات كيف يغمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم كهمو كاتب خبري هنا وأقداري أكردو حتى لفرمايشتك أفرمي أجر بلال بانجي دا أو با أو بانجي يكمين بانجي بياني أقاتن ليبي عبد الله يكر الرواحة بانجي دا إنجا بانجي نيوجا بانجي بلال بانجي شو نيوج بشو نيوج تصورك كجود لبانجي بلال أبي شو نيوج بيركبته يعني إما سبحان الله لزمنك أجين زمنك وشكي زمنك بيدلي بيروحي بيهستي والله هر مناريك أبيني لهر سوشيكا دلو خوش به بلال بيركبته چون شو تسر و بانجي داو جوان ترين مشهدك إنسان مسلمان أبيني للاديك لسفريك لشوينك والله أو منارانيك أبيني دلي قشكاته چونك أوها والله برزي بيركبته هر كاتي كيول لبانبو نكي ببتاقتي وبيزاري أفرمي أجر جود لبان بو قرآن دأخرين قرآن بوست لقرآنك جود لبان كبقر لقال يا بلي روا الله أكبر الله أكبر لقال يا بلي الله أكبر الله أكبر حتى حي على الصلاة حي بلي لا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة إلا طواب الصلوات بدل الذي داري خشبي صلى الله عليه وسلم إن جاء اللهم رب هذه الدعوة بلي شفاعتي خشبي استبرك تصورك لكاتي بانجا دزنج جري كلمات هاني بانغ بليرو قصاك قصاك دراغرة وعرستك قرآن أخياني قرآنك الراغرة تجاي أويك قصبك قصاك دراغرة همو أما الشدانة بيركرة يعني هزارو أون دصال أم خلق همو بانغ أليتو هر أبي أجريكي چي قوري هبي أم بلالي حبشي أبي چن قوري بي كبي غمري خواص الله عليه وسلم بالله لبيج منو أبوي لبهشتا يوم لخشوي بينا على كان أبوي لبيج منو أبي أم بياوة كان عظيم وقورة إما أبي كاتك أم بانقانا علينا وشانك أجر من دسك طبعا يكي لسنة فراموشة كاني بانق أو يبيش أو يبانق ويش أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بدنجي برز بلي سنة بدنجي نزم بخوي بلي إنجا دواي دنج برز كاتو كأما يكي لسنة فراموشة كان بعام نقل كردسان لجهان إسلامي دائما جمل بانك أبيت لبانكا الصلاة خير من النوم بيانيان جول لي أبي والله بلالي حبشي بيركيتو كأو هاواري كدو أو نركو نالي أو إستقيشتو تأم هزارو أو اندى صالة بدوي أو تريت أبي إما
چند سرمان برز به کلنا و ام آین پیروزار جیان بسر ابین هیچ فرق و جیوازیگ لنیوان مانا نک زور ممکنه عبده که رشید دامامی بی کس او اندگه و ربی لنا ام شریعت ایم ای ابی چنک لیم ناو حسب و خزمی زور و کسی زور و لدوائشا لقیامتا سری شور ابي شن كسب الايما امهم جمال جوانيك رب العالمين بي عطاك لنا شويني خويا جاب جيما نكرد بيو زليل بينو ام كسج ببين كشن داما وزليل لنا ومكا او سري برز للروج قيامتها بوهمة برزو اما نيب دل بلين خويا جان بخوا ام بلال الرش بيستي ام بلال حبشيه كهاولي بيغمبر صلى الله عليه وسلم وعبدك العبد كان مكة بخواء پروردگارا بخوشوستي ام دينيتو دلمان پر لخوشوستي بوي يا إلهي داوالي اكين بناو صفاتي برز جوانت بمعنى كرا لو كساني كروجك لروجان بچاوي سرمان بديداري بلال شادبين يا إلهي داوالي اكين بقوري خوت محروم من مكة لبينيني دموشاوي ام هاولا برزان يا إلهي محروم من مكة بقيشتن بدي داري بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم يا إلهي داوال لأكين برحمة وكرمي خوت أم بانقاي محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام خوايا همو رجا برتو تريكا وبهيس تريكا بجوي همو كافران وبيديناني دنيا يا بدا يا رب يا أرحم الراحمين خوايا جان داوال لأكين قناهان كردومانا بأشكرا وبنهان عفومانك گناهان زانی و منو کردو من عفو من گناهان نمان زانی کرد من عفو من یا الهی گناهان بی ادبی من کرد لحضورتا یا الهی عفو من تو گوری خود خواه بزی و رحمتی خود بسر من ببارن عفو و عافیتی خود بسر من ببارن دینداری من یا الهی قایم که همت من بو خزمتی دینکت بهیز که یا الهی داوال لی اکین برحمت و کرمی خود نصرتي أم دينا عزتي أم دينا بچا وكاني سرمان ببينين يا أكرم الأكرمين أخوي أبمان جارا لو كساني كلا السلام مرقى محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام لياديانا أخوي أبمان جارا لو كساني بمجرد مردنيا بحضوري أم قورة بياوانا أغن يا أكرم الأكرمين أخوي أدعوال لأكين بناوي جواند بصفتي برزة باسم عظمت دين من بارز راوك دين من سلامتك خواه داوال لي أكين دين من بارز راوك يا رب العالمين خواه جان إما عبدانيكي ضعيف وزليلي تو بخواه إلهي هيت شك نابن لم دنياياتن ها ذاتي تو نبن كافران جيهان همو لسلمان كوبونتوا هانا من تنهابو لايتو يا أكرم الأكرمين خواه داوال لي أكين برحمتو بزي خود بكرمي خود جيرا وكان من آزادك يا إلهي داوال لي أكين لمردو كان من ببورا خواه لغناه هدايك وباكمان ببورا يا إلهي لغناه هدايك وباكمان ببورا خواه لغناه مردو كان من ببورا لغناه أمتي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم ببورا يا إلهي هر حاجيك من هيا بو من جيبجيك يا رب العالمين بخواه ام خو من نازين چي بو ام باش وخراب يا إلهي وخو من دا دسي تو بو چركسات ام من در ودسي خو من اوي بو دين ودنيا من باشا في من عطاك اوي خراب اللي من يدور خروا يا رب العالمين خواهيان مسلماناني كي زور نخوشن يا إلهي هاناي نخوشي وفقيري أو أنا بو توبر زكينو يا إلهي شفاي خوت بو من بنيري يا رب العالمين يا ربي خوايا لدستي ظالما رزقار منك خوايا داوال ليكين محتاجي دسي نامرد من مكة زليلي دسي ظالم من مكة يا ربي خوايا داوال ليكين زليلي سر جاق من مكة يا أكرم الأكرمين يا إلهي داوال ليكين او من قرزار قد سرشاني السوك او من بحال مال مال دارك او من بمنال منالي في عطاك او من بمنال منالكاني صالحك يا الهي داوال لي اكين برحمته كرمي خوت هر حاجه في وسيك من في من عطاك تو غوري خوت ظلمان ارامك يا الهي مالك من ارامك يا الهي ولات نشتمان من ارامك امتي في غمري خوا صلى الله عليه وسلم ارامك يا إلهي داوال لي أكين لشر حسادات بمن بارزة لشر شاو بيسان بمن بارزة لشر شياطين إنس وجن بمن بارزة يا إلهي داوال لي أكين
همو كليل درجة كان خير ليتوا يا فتاح درجة خير كان من بسراب كرو يا رب العالمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين.

بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسلام خوش راديو دنج إسلام سباس وستايج لبخواي بالورديات كتواني من ذلك تقدر فتي بيدان كبتوان بقرين وخزمتان لبو بيشكش كدني برنامي خانمانی پیشنگ پشتیوان بخوای پروردگار بردوام دبین لسر او دلانی کوال خزمت پیغمبری خواد آمون علیه الصلاة والسلام او تاوانی بتاوانی سر رخصالی مبارچی پیغمبری خواد بینی و علیه الصلاة والسلام اوانی کوال هاو دمو یاوری پیغمبری خواد علیه الصلاة والسلام امروش

كأويش خاتو أم ورقي كتسي حارثة رصا رحمة إخوائي بالوردقاني اللي بد أو آفرتا بوانا ميدار كردبو كالشهيدية بابتين بيكوا عزيزان بابا يكوا سرداني أو خاتونا الشهيدة بكينو بزاني جيانو بسرهاتي أو خاتونا في لتسمان دكاتن بلي هاوري بريس أم ورقي كتي عبد الله كوري حارثي أنصارية الكيد بولا واني كوا بيعتي داو بيغمري خوا عليه الصلاة والسلام ابن جوزي رضا رحمة إخوة بالوردقان اللي بيدلي كوا بإسنادك لأم ورقي كتي عبد الله كوري حارثة هوالي بيداوين كقرآني كو كردوتا وبيغمري خوا عليه الصلاة والسلام فرماني بيكردوا كإمامتي بوخانة وادكي خوي بكاتن وباق بيشة جيها وإمامتي لبو خانوادكي خوي كدوا حافظ قرآن خاتو أم ورقا كقرآن لسينة داوا حافظ قرآن بوا إنجاز مولتي لبيغنبلي خواوال قلتوا عليه الصلاة والسلام كوا بيجنجيو إمامتي لبو خانوادكي خوي بكاتو خوان بكاتو.

أفرج المسلمان نبي جاهل بأقدار واروها نبي دريق بدات كوايا ربي بكريتن للسوشيال ميديا بدواي أو مفتي أو فلان أو فلان بكريتن أقدار من خشكاني بارزم أفرج المسلمان

كانوا فلان بكافر دابن إذن أقدار بن أقدار بن السردمي يشبر لفيتنا داين أقدار بن السردمي داين كومالانا كسب يداون كبطل إخوانا أو كافر دكن أو هذا كان عقيدي أو رازني بينو باوري أواني أو أنا بو خواني أو أنا بو خلطة زور أقدار بن أفرتي مسلمان دبي زور لو ولياتر بن ريقا ندا قد بكويتنا أو ياليوا ريقا ندا أخوي توقع كاتك داخلي أو يالي أبوي لشوين أخوة دبيني وكأن رنق إيمانا كشن لدز دابدا كتوب إيمانا ودتينا بلان لو عني لسلو سلي أخوة دبيني وام كوا إيمانا كشن لدز دابدا بقر تاقمو كومالاني كوتوي كوا وايل لدقل إيمانا كان لدز بدي بتي لدياتي أوي خريط

خندها علوم الشرعي بكي خليل شي أوي كوا فلان فلان بكافر دابني أويا هكذا بخشي من أو إيشي تونية أو إيشي إيمانية زور هكذا بي خود برو بيجبا خود بكما مصطي قرآن يدي خود يقلاي بكوا هكذا با خود لو قرآن شارزا بكا بعد سندان كس لرويتو فيرا قرآن بروز با أو حديثي بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام بالكريتو وكذا فرمت خيركم من تعلم القرآن وعلمه نوك بدواش تديك بكريتن كبيرتك لزرر هي تديكي لابود تدانيا بلي هل لووا لا ننشي ولا دايجي أم ورقيك تي عبد الله كري حارثي أنصارية وبيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام سرداني أم ورقي كدو وهروها ناوي أم ورقي بالشهيدة دبر وأو قرآني كو كردبوا أو آفرة حافظ قرآن تمشاكل هالرجيان دا وبيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام ناوي الشهيدة لينابوا دبا بزاني سر أنزامي وآفرة تون دبيتن بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام لكاتي غزاي بدر كاتك تنجي بدري أنزام دا تمشي أفرة بريزب كين أم ورقا تي بيفرمو بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام بيفرمو كوا مولاتم بدا أي بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام بالا قلتان بيم وتيماني برين دارا كانت عن بكمو وبدم نخوشا كان وبم بلكو خواي بالوردي قال شهادتم بيببخشيتن أبيش بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام بيفرمو إن الله عز وجل مهد لكم الشهادة مهد لك الشهادة بيقمان خواي بالوردي قال شهادتي بيبخشيوي تمشي أفرة تبكي كخولي داوة يا متي مسلمانان بداتن لذنك دا بحر شوازك كالتواناو طاقتي أو داب بر أو خواي بالوردي قال بما عند فرمت وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إمام ابن تيمية رضا رحمة خواي بالوردي قال ليبت دفرمت لنشان كاني أهلي إيمان دل خوشية بخوشي مسلمانان ودل تنقى بنا خوشي مسلمانان كبداخوا استعلى سردم يقدين زوبي مسلمانان بيتسوانا كانت داير دلتنگ دا بيتن بدل خوشي خوش كبرايا مسلمانا كي وهروها دل خوشيش دا بيتن بدلتن جبرايا مسلمانا كي بداخل مع الأسف بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام او آينا بيروزا اما يفير تسكر ديا اما يفير اوكر ديا كهرشتك ما نبوخو ما نبي خوشا او ما نبوخوش كبرايا مسلمان ما نبي خوش بيتن نوك لسر دمك دايدا خلشي ايما حزدكات بخوي خاوني هموشتك بيتن بخوي هموش تشي هبيتن دستي بسر هموش تدا هبيتن برام لسرتي لسر حسابي خوش كبرى مسلمانا كي كحس دكاتن خوي بروردي قال في نعمتي تشي بو خوش كبرى داو بوين داو لو يبستن داو لي بقرتو توشي زليلي ببيتن برام او تخاون او نعمتا لبر اوا عقدالي او طلدبا والله او طلد ايمانكي تواوني اقلسي بينس فرزز نيش بكيتو ما جاء رمضان بروجي بيتو وهروها روجي السنة وشاونية جنيجي السنة قلا قلا بزور بي بلا او طلعت ايمانا في التوانية اقر لدلا وبيت خوش بيت خلق ناخو لنا خوش بنا راح اتدابي لدلا وبيت خوش بيت خلق نعمتانا جلي بسنة في سبيل او اخوي بالوردي قال باتوي بدعت زور قال كدعبا والله والله ادعاي مسلمان بوني خود بكي بلان او صفتك تدابرتن والله ايمانك التواوني والله لبيتنا ولا صدقتك والله قمان الدنيا رنق ايمانك شل داز بدي لك وتعيني شنك اوان ديك واخريشي او دلتي رازي كردني او دلتي بحسادت بردن بو بهروها بناو هناني فلان بوي كوابيت خوش لبيتن كسر لمقامك دايا اوان دخريش ايمانك النابي دائما لنا خوشي دا لبل أوا حسودي قمان خابيه كلنا نخوشي حرب بيسكان كوا لدرو دلوني زورو ماندا خوي غبطة شتشي آسائية آسائية حسودي غبطة ديوازن هاك داربي حسودي أوي كوا نعمتك كسك حيتي أمن عزم لي خوي بالوردي قال أو نعمتي لي ورم كرتوبة من بدا طالما غبطة
امشاله كم كسر خوي بردقان نعمته شبدا دعاي بركتي لبودكم دعاده كم بالسلامتي خوي بردقان ابو بيضه حسجه كم خوي بردقان ما نجمته وزور اسايه فطرتي انسان او يتداك حسدك خاني هم نعمته بي كذا مشاي خوش كبرك دكي كزور جوان دسي بودينه وكرتو كقران خوينه كما مستي قرانه كقارئه فنانه فنانه بخشرك كسجي خير خوازا كسك لبو خواص الحال تعيد تعي بركة هدايات لبوبك تعاش بخواي بالوردقارة تجبن تأوريزا وإما نبا تجبدات لبا الأواء عزيزان وخوش وستان بازور آقداري طلمانو من يدكان طلمان بي بانا خوشي حسادا نخوشي بغزو تشينا نكينا أو طلاني خومان هركاتك هسمان كلكوا زريك أو نخوشي كودوتا طلمانا أو طلمان بهوش خوي بهنينا وآقداري بكينا وكبوستا ليلة هلاي نكي حسودي بخوش كبراي مسلمانة ببي نكي كمان خرابي عم بي ببي تخوات خيزان هيا خوشك حسودي بخوشك كي دبات برا حسودي ببرا كي دبات والله تن خيزان هبو تن دهاك يشمان لبو باس كرايا حتى بيش من كوا خوشكك هولدايا خوشكي ديكي بداخل سحر وداد اللي بكات جياني تيد بداد بيني أخوش بك خوشكي لجياني بهاو سري چي باشي هبوا مالا چي تاچي بو هموي بينا خوش بو والله بيتان سير نبيتن او دلانيك بو خويا باكن او دلانيك اوشتانين

بلان مصلحة دوي كل كواها وريه كتير من هالروش قاري كوا مصلحة كان ما يدي هاوريه كشيان نعمينية لبر أوا أو خاتونا بريزا تمشاب كين تند إيماني بتوبوا بوشي وازا حافظ قرآن بوا بوشي وازا كوا خيزانا كي خوي كوكلي دوا إمامتي لبو كلينا لبر أوا خوش كاني بريزم أتو الشرم مكا لو يكاتك لكوبنا وداي لمال خود داي لشوين داي أو خلق كوبكوا آفاتا كاني أو شوين كوبكوا بيج نجيان لبوبكا وتارت شان لبوبدا محاضرة شي كرت يان لبوبدا شتت يان ببيل بهينوا شغل مكا براسي وإيشي توا أما آفرتاني الصحابة وآفرتاني كان دوري بيغنبل إخوابنا عليه الصلاة والسلام بوشي وازد شيئا تمشي آفرت بكل مالكي خوي كل وكو مصلاة يقلي كردبوها كوا آفرتان جداكو كردبو بخوي بيجنشي لبودا كردن لبر أوا دجل مالي كتسد هيا كوان بكوا نلجا فرزكان بتماعات بكان وهروها مثلا كريمان لا شوينك داي لمالك داي لمالي بابدي لمالي خصوتي لا شوينك شي أفرتكان كان ليان رادة بني كوين بكوا ليش أنا بو بكا رمضانان زور أساي لمالكي خود بي لمالك شتراو ستان بي أفرتكان أو قركا وشوينك هو بكوا بيش نيجان بو بكا أو دينيان بي بخوا لكود لباج من جكتان كدادا نشن باقصي دنياي حتى نخلطي لي محاصرة جان بو بدا باسي خواي بالورديان يان لبوبكا باسي بغنبركا يان لبوبكا عليه الصلاة والسلام عقدان يان بكوا لبر أوا بغنبري خوا عليه الصلاة والسلام فرماني بو آفرة باري ذكرت كوا إمامتي لبو بنا مالكي خوي بكا تا زار جان لنواجدا بدستي كنيزك كي خوي وغلامة جي خوي بيكوا شهيد يان كردو لسردمي زين الشنايتي بشوا عمري كوري خطاب رضا رحمتي خواي بالوردي قال لي بيت كوا أم ورقا قال جيان داو بيغنبال إخوة عليه الصلاة والسلام ناسنا يشهدي بيدابو و بشهيدي جقرايا وخزمة خواي بالوردي قال وبدستي كنيزك وغلامي جي خوي شهيد كدا وروحي باجي قرايا وخزمة خواي بالوردي قال لبر أواب عمر رضا رحمتي خواي بالورد قالي لي بيت دي فرمو براسي بيغنبل إخوة عليه الصلاة والسلام راستي فرمو كده يود ورن باه سلداني الشهيدة بكين رضا رحمتي خواي بالورد قالي لي بيت بلي أو خاتنا كابدستي غلامكي وكان يزكي شهيد كلا إمام عمر رضا رحمتي خواي بالورد قالي لي بيت فرماني دا كوا أو كان يزو غلاما لهرشو لكن بدوزرين و بهندرين و بردمي او بكاتك كدوزران و هندران و بردمي امام عمر رضا رحمتي خوي بالورد قالي لبن لخارتي دانو بونا يكمين لخاز دراو لمدينة دا لطولك النوي او افرتا بريزا كوا شهيد يانكر لا نيو نويج دابو بلي عزيزان و خوش الستان أبو جيانو بسرهاتي أم ورقيك تحارث رضا ورحمتي خواي بالوردي قالي لبن خاتون الشهيدة كي كبيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام هالكاتب سرداني بكر بادي فرمو ورن با سرداني الشهيدة بكي هزار رحمتي خواي بالوردي قال لو آفرتا برزو بريزبك لو آفرتا إيمان دارو لو آفرتا قرآن لسيني ببيتن تواكارم لخواي بالوردي قال إيمان الشي بتبي وكو آفرتان من بي ببخشيتن إيمانك من بي ببخشيتن كقيامتك كمان بخينة بيش دنيا كمان إيمانك من بي ببخشيتن كواه مو خوشي ورازا وكان الدنيا هل ما نخلط ينو خواي بالوردي قال من لبير نبنوا تاوكو برنامي دهاتو سباردي أو زاتبن كواه سبارد زياناكات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر،

0: لخشمو سزايو لخراپي بندكانيو لشيطي الشيطان كانو لو كاتانيك لجيان دا دين لام بو قمرا كردنم يا كاتيك لسر مرق دام دين لام
1: هكاس شو دشيت السرجي بيش خوتن بلا السرجي سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش بيقر بهين دي الدرياو كفكان يشبه لها مستيك رايسر زبيدا

كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في

في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون

البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم

إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا

لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا.

تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا فقال لصاحبه وهو يحاوره

تُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك

نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول

الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلوا

ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعد

وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا

قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا

قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني

خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء

تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت

لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما

يبلغا أشدهما ويستخرجا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع

أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض